0: الصوت في الاستماع لميديا موجز منتصف الليل.
1: جمعة أهلا بكم. أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر والتي أعلنت عنها لجان الإحصاء الإقليمية والجهوية تطابق تماما النتائج العامة المؤقتة التي تم الإعلان عنها سابقا. وتبعا لذلك ذكر بلاغ لوزير الداخلية بالنتائج العامة المعلن عنها رسميا على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية وكذا الدوائر الانتخابية الجهوية، وفي الصدر حزب الأصالة والمعاصرة ب 97 مقعدا، حزب التجمع الوطني الحرار ب 66 مقعدا.

السماع الصوفي، نمضي بعيدا بحثا عن المعنى، والمعنى يسكن فينا. ننصت للنغم فيوقظ في القلب ما كان صامتا منذ سنوات، موعد يتجدد ولا يفقد أثره. السماع الصوفي مع أحمد الخليع، حين يصبح السماع طريقا إلى الداخل، يوميا بعد موجز 8:30 مساء على ميديا.

0: حاجم هذا الشيء اللي قلت أو لا كل هذا الشيء اللي قلت. كاملين بينا كنقدروا أننا نكونوا كنفيقوا أول حاجة كيف ما قلت كنشوفوها هي التليفون. أنا كنهضر معك دابا غتجي نوتيفيكاسيون أو لا إشعار، غادي نهز التليفون وغادي نشوف بطريقة لا إرادية، أو ربما نبغي نكتب ميساج ونلقى راسي بغيت ندخل الواتساب نكتب ميساج ونلقى راسي من بعد واحد نص ساعة راني في انستغرام ولا راني في الفيسبوك وما عرفتش كيفاش تدرت داك المسار. هل نحن من يختار أم هناك من يختار لنا؟
1: سؤال صعب وسؤال جميل، لكن أنا دائما كنتكلم مع الناس وكنتكلم على كيفاش أننا نتعلمه كيفاش نضبط المسار ديالنا، إعادة ضبط المسار. يعني ماشي مشكل أنك تخرج على المسار الصحيح، لكن دائما أنك كيفاش ترجع لذاك المسار الصحيح اللي أنت خاصك تمشي فيه. غنحاول في الموضوع نطلقه من واحد نقطة وهي مبدئية وجوهرية، وهي أن الإنسان بصفة عامة في الحياة كيقلب على جوج ديال الحاجات، يقلب على أساس أنه يكون ناجح، يقلب أنه يكون إنسان سعيد. هادو جوج ديال الحوايج كيحتاجوا منا واحد المسألة مهمة، وهي اللي كيديوها منا التليفون وكيديوها منا وسائل التواصل الاجتماعي والخوارزميات بصفة عامة، وهي الانتباه. دونك الانتباه ديالنا، المورد ديالنا ديال الانتباه اللي عندنا هو واحد قليل بزاف. دونك إلا جا الانتباه ديالنا يمشي لبعض الأشياء اللي ممكن أننا نعتبرها مشتتات أو في بعض الأحيان محفزات، يعني الانتباه ديالنا الأشياء

لي نوتيفيكاسيون ولكن مضطرين انه صراحه مضطر انه يكون عندك لي نوتيفيكاسيون سواء ديال البنكة تحديدا ديال العمل ديال الواتساب ديال يعني بعض المرات كتولي انه انت مجبر على انك تخلي الاشعارات وهذا الشيء

0: وتحدد مكان اللي غادي تراجع فيه ذاك الشيء ساعة ولا نص ساعة في واحد الوقت معين. الأصل هو أنك تكون في الإنتاجية وتكون في العمل ديالك. أما إذا كنت شخص غير مجرد مستهلك لهذه وسائل التواصل الاجتماعي ومشارك في جميع الصفحات ومشارك في جميع القنوات ومشي وتعلق لي نوتيفيكاسيون كاملين، هنا يرى إلا جيتي تقارن راسك من بعد
1: هذا خص لي يجي تخدم معك شي حد لي قبلك هاد الشيء
0: باش تطلع على هاد الأمر هذا.

هذه المسألة مهمة لأنه هضرتي أنت على حتى اللي كنقولوا الروتين أو اللي كنقولوا يوم عادي، واش أنت اللي محدده يوم عادي ولا حيت شفتي ناس عندهم واحد الحياة أنت انطلاقا منها عرفتي بأن هذاك اليوم اللي عندك راه هو عادي، ما خصوش يكون عادي، خصو يكون بحال هذوك الناس. زائد حتى هضرتي على المقارنة الاجتماعية وسورتو على منصات التواصل الاجتماعي، شحال هذيك أنت كانت مقارنة اجتماعية؟

0: الكلام الطريقه الحركه الجيستويل ديالهم كتلقاهم بحال بعضياتهم.
1: داكشي فهمتي
0: سانكرونيزي
1: داكشي وهذيك لعده اسباب، لكن بصح هذه ملاحظه يعني كبيره وكبيره بزاف. دونك المساله هذه ديال فرط الحركه راه حتى هي ناتجه على عدم الانتباه، عدم التركيز، حتى هي كتاثر لينا على النتائج ديالنا ديال الحفظ على التحصيل الدراسي، كما كتأثر على الكبار في النتائج ديالهم في الحياة ديالهم، كتأثر على الوليدات هما في هذا الجانب.
0: الحركة لأنه المبدأ ديال لي ريزو سوسيو وديال الريلز وديال ستوريز وديال هادو كلهم الفيديوهات ديال المبدأ ديال دغيا.
1: نعم
0: دونك خصني نيكست دغيا تفرجت في فيديو فيه 3 ديال الثواني 20 ثانية 30 ثانية أرى حاجة أخرى. فيمكنش الولد يبقى جالس لك ساعات ما قالنا في فصل القسم.
1: نعم
0: لما قاولوا بقى يتحرك بلاصته
1: الحركة ما كيريحوش ما يريحش
0: ما كراش هو يدري سكرولي ذاك الأستاذ. لا بس بغي لأنه والفول الاستهلاك السريع.
1: نعم دونك هنا فين رسالة الآباء ما نطلبوش التحصيل الدراسي ونطلبوا النتائج الكبيره، ولكن عندنا جوج الحوايج اللي هما مهمين بزاف، وهما اللوحه الالكترونيه بالنسبه للدراري الصغار راه منوعين منوعين منوعين يعني الا في اوقات معينه نقدر نعطيه، وكاين اللي كيسول على كيفاش غادي ندير ما يمكنش ليا نمنعو. دونك انا كنقول هي ما خاصهاش تكون منوعه هي نحيدها ليه، وانما خاصها تكون محطوطه وهو ما يساليش لها.
0: صح نقطة مهمة، دوك نعمر له الوقت ديالو.
1: دونك البرنامج ديالو خاصو يكون مقاد، وكاينين أولويات وكاينين التزامات راها كاينة، يعني ماشي منوعة هي مخبية ومخزنونة. دابا للأسف أن بعض الآباء والأمهات هاك التليفون غير هنيني، هاك التليفون غير سكت، هاك التليفون غير أنت، لأن دابا علاش كنمشيو للتليفون؟ هو ما بقاش عندنا الصبر على الملل. شحال هذا يقدر يكون عندك الملل وتخلق الحياة بشيء بسيط وعادي ما كاينش مشكل. دابا لا ما يمكنش، العقل ديالي ديجا تحفز بمحفزات اللي هي كثيرة، دونك الوقت اللي كيجي الملل خاص مباشرة ندير انا واحد لاكسيون.
0: واخا وهاد الدراري ديال هاد الوقت هذا سواء اطفال سواء مراهقين وحتى الشباب ديالنا وحتى حنا هذا الموضوع راه ما كيهمش فقط فئة معينة. يعني وانما في جميع الاعمار، غير هو كيف ما قلتي انت المراهقين والشباب هما الاكثر تاثير، لان مازال ما كيقدروش انهم يتخذوا قرارات ويعرفوا ينظموا امورهم. حتى بالنسبة لنا احنا باش تعمر وقتك في هذا الوقت
1: هنا. شكرا حنان بزاف بزاف، علاش كيعجبني انني نكون معك، لان فريمون كاين شي حوايج ماشي اي واحد يقدر يجبد منك بعض المعلومات. وهنا غادي نتكلموا على واحد الفئه اللي هي كتخدم اصلا بالتليفون، خدمتها في التليفون، لي زابليكاسيون اللي كديرهم، سواء كيدير اي كوميرس، سواء كيكتب دي زارتيكل، سواء هو كيدير الكرياسيون كونتوني.

0: الموضوع.
1: نقول بأن الانتباه مهم بزاف. شنو هو الحاجة اللي كتعطيها الانتباه ديالك بزاف؟ وشكون الأهم بالنسبة لك؟ الحياة الشخصية ديالك ولا حياة الناس؟

0: أهلا ومرحبا بكم، من أسعد الناس دائما أن نكون برفقتكم. شكرا لوفائكم لمحطتي مادئة، وشكرا دائما لوفائكم لبرنامجنا، البرنامج الذي يرافقكم اليوم على مدار نصف الساعة الحادية عشرة إلى حدود الحادية عشرة والنصف. أرجو أن تظلوا برفقتنا.
1: مادئة، حديث المجتمع، فرحان عياش.
0: واليوم سنتحدث طبعا دائما عن الانتخابات، لكن هذه المرة الانتخابات في الأقاليم الجنوبية والصحراء المغربية تحديدا، التي تظل تسجل دائما نسب مشاركات تتجاوز بكثير المعدل الوطني، حيث وصلت في بعض الأقاليم كأوسرد وطرفاية إلى مستويات مرتفعة جدا. علكم سيستوقفكم رقم طرفاية 88.88% نسبة مشاركة، أو سرد 80.17%. وطبعا إذا رأينا أيضا التقسيم حسب الجهات الجنوبية

0: المملكة والتي جاءت متدنية مقارنة مع الانتخابات السابقة 38% في نوع من العزوف كما وصفه المحللون. فما الأسباب الدكتور إبراهيم بلالي؟
1: بالنسبة للمشاركة التي سجلتها الأقاليم الجنوبية والتي هي كما ذكرت مرتفعة في جهة العيون الساقية الحمراء 77% وبما في ذلك الطرفية 88% كما ذكرتم، أعتقد أن القراءة الصحيحة لهذه الأرقام ينبغي أن تكون متوازنة. من جهة تؤكد أولا وهذا ضروري أن نذكره استمرار مستوى مرتفع من الانخراط الانتخابي في الأقاليم الجنوبية، وهو أمر أصبح له الطابع متكرر في عدد من الاستحقاقات الانتخابية. من جهة أخرى لا ينبغي أيضا أن نختزل هذه المشاركة في تفسير واحد، لأن السلوك الانتخابي تحكمه عوامل متعددة، من بينها طبيعة المنافسة بطبيعة الحال المحلية، قوة الشبكات السياسية والاجتماعية ذات الخصوصية في المنطقة، والقضايا كذلك التنموية المطروحة، إضافة إلى البعد السياسي والرمزي الذي تكتسيه الانتخابات في هذه المناطق.
0: طيب دعنا نركز على الرابط الأول الذي تقدمونه وأنتم، طبعا هي الخصوصية السوسيولوجية للمنطقة ولساكنة الصحراء عموما. هل لا زالت حاضرة في مغرب 2026 ونحن نرى

القدرة الشرائية، التشغيل الشباب، نفس المطالب تقريبا تتشابه في كل مناطق المملكة. في لكن رغم ذلك، رغم كل هذه المطالب، لم تكن المشاركة بالمستوى المطلوب في جهات الشمال.

العلاقات الاجتماعية بما فيها ما هو قبلي مرتبط بالخصوصية، ما هو العلاقات التي لدى الأعيان فيها شبكة العلاقات الأعيان النافذة والتي لها تأثير اجتماعي، بالإضافة إلى الترابط الموجود في هذه المجتمعات المحلية، لأن أغلب هذه المراكز وهذه المدن هي تمثل تجانس اجتماعي موحد، وهذا يزكي التنافسية. وبالتالي لا نقول عامل واحد فقط، بل تداخل العديد من العوامل ساهم في ذلك، كما أن هذه الخصوصية الرمزية تجعل من المواطن في هذه الأقاليم يشارك في هذه المؤسسات لينخرط في آليات التمثيل السياسي الوطني، وهذا في تقدير جزء من مسار أوسع يتمثل في ترسيخ المؤسسات الجهوية والتمثيل المحلية التي تشجع عليها السلطات المحلية، وهو أمر يعطي رسائل عديدة لأن الانتخاب

0: وإنما توجد وراء الموقف المغربي ممارسة مؤسساتية وانتخابية على الأرض، وهذا عنصر مهم في إبراز أن السكان يشاركون في اختيار ممثليهم داخل المؤسسات الدستورية المغربية، وبالتالي هناك تضافر العديد من العوامل التي رفعت من هذه النسبة خلال الاستحقاقات المتتالية طيلة السنوات الماضية.
1: طيب الأستاذ إبراهيم بلالي صيح، مؤكد أنه هذا الانخراط الكامل للمكونات المجتمع الصحراوي بالمناطق الجنوبية هو طبعا أكبر شرعية قانونية وسياسية تؤكد أن تدبير الشأن المحلي في الصحراء يتم عبر نخب منتخبة ديمقراطيا، ولكن أيضا في نفس الآن هذه النخب التي تنتخب أو الانتخابات، انتظارات الناس عامة من الانتخابات هو أن تصعد نخب جديدة، نخب قادرة على قيادة دفة التغيير، وأيضا أن ترسم أو يرى فيها شباب المناطق الجنوبية حالهم وعلى أنهم لديهم هذه القدرة، في حين أنه الخريطة الانتخابية التي أمامي الآن والأسماء التي دعونا أن نطلع السادة المستمعين على المقاعد تتوزع الجهات أو تتوفر الجهات الجنوبية الثلاثة على 34 مقعد مرة

وبالتالي أعتقد بأن قراءة سيكولوجية الناخب تقتضي أولا يعني الوقوف عند عند عند عند ماذا تحقق يعني قبل يعني هذه الانتخابات طبيعة الحال يعني كقراءة تقييمية، وماذا نستشرفه يعني ك ك ك ك يعني كطموحات إن صح التعبير خلال إن شاء الله هذه يعني الخمس سنوات. أعتقد بأن ومن خلال يعني مسح يعني لنتائج الانتخابات تبين لي وفي اعتقادي بأن هناك مجموعة من المعاقل صح التعبير الانتخابية التي حافظ فيها يعني منتخبها على على على مقاعدهم البرلمانية. وهنا أطرح يعني سؤال، وأعتقد بأن مدينة طنطان مثلا أزيد من يعني 25 لائحة انتخابية، أغلب هذه اللوائح هم شباب، استطاع بعض الشباب أو بعض اللوائح الانتخابية أن تحصد بعض الأصوات الانتخابية يعني بشكل محترم جدا، وأضمن لها مستقبلا يعني حضور داخل الساحة إذا استمرت التواصل. الأساسي في العملية الانتخابية هو التواصل المستمر مع مع مع الساكنة. بطبيعة الحال هذه اللوائح الانتخابية الشابة إذا لم تستطع اليوم طبيعة الحال أن تحقق كما قلت لك الرهان والنجاح والظفر بمقعد برلماني، أكيد أنها أظهرت بأن قوة الشباب قادمة، وأن ما تراهن عليه المملكة وخاصة في الأقاليم الجنوبية قادم لا محالة، وهي أن ضرورة فتح العملية السياسية والمشاركة السياسية وتشجيع الشباب خاصة يعني في ظل هذا النسبة يعني يعني أقول بأنها نسبة يعني بالمقارنة مع الاستحقاق

بالتالي بالتالي بالتالي بالتالي اعتقد بان بان بان اليوم ان اليوم لا بد في ظل هذه النسب يعني النسبة المتدنية وطنيا، ونحن نتشرف بان نسبة المشاركة هنا يعني بالصحراء رغم كل يعني طبيعة الحال يعني سواء كانت يعني بعوامل او باراديغمات قبلية او اجتماعية، وكذلك لها ارتباط كما تفضل الاستاذ دلالي بملف وحدتنا الترابية وبصورتنا امام المنتظم الدولي وكذلك بمشروعية الانجاز التي كما قلت لك هي كلها طبيعة الحال ستساهم او بالاحرى لها لها لها لها لها انعكاس ايجابي على على على على على على على ايصال الصوت الى الى الى من يهمهم الامر داخل المؤسسه البرلمانيه. اليوم الاشكال يعني الذي يقع فيه المواطن واستسمع الاخت فرحانه، وهو هناك خلط البرلماني دوره هو ان يوصل صوتي الى قبه البرلمان وان يرافع وينافح ويدافع فقط. إذن دور البرلمان هو التقييم، هو التشريع، وهو كذلك المراقبة، وهو كذلك التقييم. البرلماني لن يوفر لك فرص للشغل.

0: والوطن الأحرار بأربعة مقاعد. والغريب أن العدالة والتنمية لم تحصل على أي مقعد في اللوائح المحلية، فقط لائحة في اللائحة الجهوية في جهة اليمين وأبين حصلت على مقعد واحد.
1: تمام
0: هذا فقط التذكير.
1: أنا ذكرت الأصالة، عفوا الأصالة، شكرا على التصحيح.
0: الاستقلال جاء في المرتبة
1: في المرتبة الثانية، شكرا على التصحيح.
0: بستة مقاعد في مجموع الجهات الثلاث، بالإضافة طبيعة الحال إلى مقعد التقدم الاشتراكي ومقعد آخر في الحركة الشعبية.
1: الحركة الشعبية. هذا تفضل أعطيني قراءتك لهذا الأمر، الاستقلال المرحلة المرتبة الثانية الأصالة والمعاصرة.
0: الاستقلال والذي كان يحتل المراتب الأولى على مستوى الجهات الآن الثلاث، على مستوى النتائج، على مستوى التمثيلية الحزبية والسياسية جاءت متشابهة مع ما حدث في باقي الجهات والأقاليم المملكة. حزب الأصالة والمعاصرة حصل هو المرتبة الأولى.

0: والاجتماعيه التي يمكن ان تؤخذ بعين الاعتبار في اطار التغيير او اعاده النظر في المشهد السياسي عموما.
1: وهذا ما دعني اسالك اسالك انه هذه النخب التي هي الان افرزتها صناديق الاقتراع امامها يعني تحديات كثيره. اليوم نحن نطمح الى ان تكون هذه الاقاليم الجنوبيه منصه لاتجاه القاره الافريقيه، ولاحظ معي المشروع الافريقي والاندماج الافريقي كبير وكبير جدا، لا يمكن ان نمر به الى الامام ما لم تكن النخب في مستوى هذه المرحله. اليوم انتظارات غير عدا عن الترافع، الأستاذ بدر قلت لي قبل قليل دور البرلماني يتلخص في الترافع وفي الدفاع عن مصالح المواطنين في كل بقاع المملكة، لكن في الأقاليم الجنوبية الأمر يعني فيه تحديات أكبر. نحن نتحدث عن الحكم الذاتي، تنزيل الحكم الذاتي، هذه النخب أمامها اليوم هذا التحدي.
2: يعني قبل أن طبيعة الحال أن تتعالى معك بخصوص هذا السؤال، هناك فقط نقطة مهمة جدا، وهي أنه بالنسبة يعني حزب الإيصال والمعاصرة، هذا التوهج لطبيعة الحال الذي أعرفه الحزب يعني خلال أو أعتقد أن الدقيقة 90 هو

يؤمن بفكرة الانفصال. اليوم الرهان اليوم أننا ولله الحمد قطعنا يعني أو بالأحرى حسمنا ملف وحدتنا الترابية بشكل نهائي. عاد الجميع أن يعي بأن مستقبل الصحراء هو بيد أبنائها وبيد كذلك الكفاءات الشابة، أن تعطى الفرصة للكفاءات الشابة الكفاءات طبيعة الحال التي يعني تحمل هما والتزاما يعني

من خلال الصوت ديال غيتا. غادي نسمعوا Early Morning Dreams، العمل اللي صدر في 2017 من موسيقى غيوم كادي بوستاني وكلمات أمينة كاديلي وحتى الأداء الصوتي من الفنانة المغربية غيتا نطاح. فبلا ما نطول عليكم مستمعينا الكرام، خليوا الموسيقى هي اللي تبدأ الرحلة ديالنا اليوم، ومرحبا بكم في أون فيزيون.

هذه الاجواء الالكترونيه مستمعينا الكرام غادي نقربوا اكثر للموسيقى المغاربيه مع يزينة ديري لاتاي، ولكن في واحد الميكس ديال اما بيانو فيرسيون اللي كتدخل واحد لون افريقي حديث على واحد الاختيار اللي عنده حضور كبير في الموروث الموسيقي المغاربي. ومن بعد غادي نمشيو مع مالي ومال شمعه، ولكن في واحد لا فيرسيون 100% AI من خوسيا، وهنا الفيزيون راه كتجاوز غير خلط الايقاعات يعني، وكتولي حتى هي تجربه جديده في طريقه صناعه واعاده تقديم الموسيقى. فجوج اختيارات مختلفين ولكن كيجمعهم البحث على صوت جديد واحساس مختلف. فيا زينة ديري لاتاي مالي ومال شمعة، نسمعوا ليها ورجعوا لكم مستمعينا الكرام، خليكم معنا.

لأنكم كنتم معنا في هذه النصف ساعة. وقبل ما نمشي مستمعينا الكرام غادي نخليكم دابا مع سمرة, عمل اللي كيجمع بين سان لوفون وبابيلون, وغنية اللي صدرات في 2025 ده من ألبوم Love Letters, رسائل حب, وكيجمع بين الصوت ديال سان لوفون وأمين بابيلون. فكنتمنى أنها تعجبكم. خليكم مع مستمعينا الكرام, كنقول لكم شكرا بزاف وإلى اللقاء في عدد جديد من أون فيزيون.

0: من 11:30 صباحا مع الإعادة في 9 مساء.
1: ميديا السهرة العربية.

الرادئة على إيقاع السهرة العربية. Thank you.

0: هذه الفئة. في المقابل لم تتجاوز زيادة الديون المتعثرة لدى المقاولات الخاصة 1.6%، بينما استقر المعدل الإجمالي للديون المتعثرة في القطاع البنكي عند 8%. المفارقة أن أسعار الفائدة المطبقة على قروض الأفراد تراجعت 15 نقطة أساس خلال الفصل الثاني من العام الحالي إلى 5.59%، لكن ذلك لم يمنع من تسارع التعثر. ويتزامن هذا التطور مع ارتفاع نمو قروض الاستهلاك الموجهة للأسر إلى 5.2%، وبالتالي ارتفاع الاقتراض الاستهلاكي إلى جانب الضغوط على نفقات الأسر يجعل تطور تعثر القروض الأسرية مؤشرا يستحق المتابعة خلال الفصول المقبلة.
1: الاقتصاد للجميع، أسماء بشري.
0: موضوع حلقة اليوم إذن: المغرب يدخل منعطفا اقتصاديا جديدا، لكن برزنامة اقتصادية لا تنتظر طويلا وبطموح أكبر. معنا الأستاذ رشيد ساري، رئيس المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية. أهلا وسهلا بك أستاذ ساري.
2: أهلا وسهلا أستاذ أسماء، وشكرا على الاستضافة الكريمة.
0: أستاذ ساري، إذن المغرب يدخل طبعا مرحلة جديدة، لكن برزمانة اقتصادية لا تنتظر طويلا لأن الطموح له كلفة.
2: نعم أستاذ أسماء، هذه مرحلة جديدة ندخلها، وندخلها بعنوان عريض بأنه لا مجال لكي للتقاعس، ولكن العمل، والعمل يجب أن يكون دؤوبا، لأننا نحن أمام مجموعة من الرهانات الجد مهمة. أولا يعني نحن مقبلون على تنظيم كأس العالم

0: أو قيمة مضافة كبيرة. ولنا أمثلة عديدة. عندما نأخذ اليوم مثلا ألمانيا كدولة صناعية في مجموعة من المجالات، اليوم أصبحت تعاني يعني نظرا لأن هناك منافسة صينية. لماذا أصيغ عن هذه الأمثلة يعني على المستوى الدولي حتى تكون لنا السباقية في أنه لا يمكن أن نقول بأن الاعتماد على المجال الصناعي هو من سوف يوصلنا إلى بر الأمان أو سوف يخلق لنا فرص شغل كثيرة أو أنه سوف يخلق لنا
1: طيب
0: مضافة.
1: بر الأمان الذي نبحث عنه في المرحلة المقبلة أستاذ ساري، وهذا الطموح الاقتصادي الذي تتحدث عنه يحتاج إلى تمويل مستدام، وهذا ما يجعلنا نطرح السؤال اليوم: أين تقف حدود قدرة الدولة على الإنفاق على الاستثمار، خصوصا مع ضغط الدين وكلفة هذه المشاريع الكبرى التي انخرط فيها المغرب؟
0: هذا السؤال جد وجيه أستاذ أسماء، على اعتبار اليوم عندما لوحد أنه التمويلات التي نحن نقوم بها لمجموعة من المشاريع، اليوم اقتصادنا يعتمد على بشكل كبير على العائدات الضريبية، إنها تقريبا تشكل أكثر من 90% من حجم التمويلات. اليوم يجب أن نبحث على يعني طرق أخرى من أجل أن تكون هناك القيمة المضافة الاقتصادية أنها تكون مرتفعة. يجب كذلك أنه استقطاب، وهذا يعني أساسي. إذا كنا سوف نستقطب استثمارات ونتحدث خاصة الاستثمارات الأجنبية، يجب أولا أن تكون يعني هذه العلاقات التجارية التي أو الصناعية التي تربطنا مع مجموعة من الدول التي سوف تستثمر في المغرب أن تكون علاقة على أساس رابح، أن تكون هناك قيمة مضافة، أن يكون هناك خلق لمناصب الشغل. المسألة الأخرى التي نتحدث عنها في المجال الاستثمارات الداخلية، الاستثمارات الداخلية التي نقوم بها، هناك سؤال اليوم يطرح: كيف أنه اليوم يتم توظيف أموال كبيرة، مشاريع كبيرة واستثمارات، ميزانيات كبيرة؟ أقول يعني كمثال نتحدث عن يعني قانون المالية لسنة 2026، كنا نتحدث على ميزانية كبيرة توصل إلى 380 مليار درهم. اليوم السؤال المطروح: هل هذه الميزانية مكنتنا من خلق مناصب شغل؟ هذه المسألة الأولى. هل مكنتنا من خلق يعني قيمة مضافة اقتصادية كبيرة؟ حتى أنه اليوم يعني لنكون صريحين، عندما يتم الحديث عن معدلات النمو التي نحققها، يجب أن ننتبه إلى شيء جد مهم أستاذة أسماء: ما هي كلفة هذه معدلات النمو؟ لأنه معدلات النمو التي نحققها اليوم أصبحت مكلفة جدا للميزانية، والتي اليوم يعني تأكد بأنه

0: عنه، لأنه يعني بالكامل يعني أنا تصبحته يعني هذا القانون المالي السابق ل 2026 كان تمت الإشارة بأنه تقريبا في هذه المبالغ التي نتحدث عنها من خلال هذه الاجتماعات، يعني ما تم تفعيله في الإنجاز تقريبا نتحدث عن 100 مليار درهم. إذا اليوم ما يجب هو أنه هذه الاستثمارات التي يتم الحديث عنها، التي يتم إعلاميا تسويقها، أظن بأنه يجب أن يعني أن تكون في أرض الواقع ليس فقط في الأوراق. وهذه إشكاليات اليوم نعيشها. ما يجب أن نقوم به هو أنه عندما يتم انطلاق أو إعطاء انطلاق لمجموعة من المشاريع، وأتمنى أن الحكومة القادمة أنها تستفيد من هذا الدرس، بأنه يجب جميع المشاريع التي نتحدث عنها، جميع الميزانيات التي نقول سوف أنه سوف يتم يعني ضخها أو أنه ستكون في ضمن مجموعة من المشاريع القادمة، يجب أن يكون التنفيذ فوري وليس التسويف. ما يعاب بأننا هناك تسويف، والدليل على ذلك يمكن إذا قمنا بتقييم حقيقي لما قامت به من خلال هذه الاجتماعات التي كانت دورية للجنة الاستثمارات، يعني هل هناك يعني لنا دراسة أو لنا معطيات دقيقة؟ كم تم خلق من فرص الشغل حقيقة؟ كم تم الإنجاز حقيقة؟ كم تم يعني أنه ما هو الدور الذي تقوم به هذه المشاريع أو الاستثمارات؟ ما هو العائد الذي على المستوى الاقتصادي، على المستوى العائدات الضريبية، على المستوى يعني على مجموعة من المستويات؟ هذه أسئلة اليوم يجب أن يتم الانتباه إليها. اليوم هذا هم الإشكاليات.
1: هل الإشكال اليوم هو تشخيص يعني

0: الشغل. اليوم عندما نتحدث اليوم راهنا نتحدث عن يعني مجموعه من يعني لي سونتر دابيل او يعني مراكز النداء مراكز النداء اليوم بقانون فرنسي اليوم سوف يتم التخلي عن مجموعة من هذه المراكز. سؤال مطروح، ما هو البديل الذي يجب أن نخلقه؟ وربما هذا التمرين، أقول أنا بالنسبة لمثال مراكز النداء، أنا لا أخذه على يعني بشكل سلبي، بالعكس أخذه بشكل إيجابي. هذا تمرين حقيقي لكي يعني نوظف أو أننا نستثمر في مجالات أكثر نجاعة، أو أنه ندخل لمجموعة من المجالات التي فيها ابتكار. هذه أسئلة ديمنا أخرى، لأن يجب أن ننتبه بأنه مع مرور الوقت هناك مهن سوف تندثر، هناك استثمارات لا جدوى لها مستقبلا، لماذا نستثمر فيها الآن؟ اليوم يجب أن يكون هذا هو التفكير الجدي الذي يجب أن يكون، هو أننا نفكر في القطاعات المبتكرة، في القطاعات التي تجلب لنا قيمة مضافة، في القطاعات التي هي قطاعات اقتصادية للمستقبل وليس للماضي وليس للحاضر.
1: هو هذه المرحلة تتطلب أيضا رفع سقف الطموح الاقتصادي نحو موقع أكثر تنافسية دوليا، خصوصا وأن المغرب خطى خطوات مهمة في مجال الصناعة كما تحدثت، قطاع التصنيع. اليوم ممكن أن نتحدث عن المرحلة المقبلة، كيف يجب أن تتغير حتى تتحول كلفة هذا الطموح إلى قيمة اقتصادية مستدامة، لا إلى مجرد فاتورة إضافية.

0: ليس برنامج حواري، هو غرفة اعتراف للقرارات المصيرية. هو المساحة التي نطفئ فيها أضواء الشهرة ونشعل فيها ضوء الحقيقة على لحظة واحدة، نقطة تحول.
1: هو إنه كان
2: نقطة تحول مع خديجة الفحيصي كل سبت وأحد ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديا.

من عرف مولاه تهيأ للقائه، فإن من عرف تنزيه مولاه ولم ينزه نفسه عن معاصي الله تعالى ولم يوثر الآخرة على الدنيا فنسبته إلى العرفان باطلة. وليس الانكباب على قاذورات الدنيا من صفة العارفين، وإنما العارف من عرف مولاه ونزهه عما لا يليق به وانكسر قلبه بالهيبة والتعظيم والإجلال واستحيا من الله تعالى أن يراه حيث نهى. خطب العارفين للإمام مولانا عبد الرحمن بن يوسف اللجائي المغربي المتوفى سنة 99 و500 للهجرة.

من نزه مولاه عن صفات الحدوث ونفى عنه كل ما لا يليق به واقتحم مع ذلك ما نهاه الله عز وجل عنه، فإليه الإشارة بقوله تعالى: أفرايت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه. وليس عبادة الهوى من صفة العارفين، ولا تقولن الهوى لا يعبد. وقد قال تعالى: أفرايت من اتخذ إلهه هواه، وقال عليه الصلاة والسلام: الهوى أبغض إله عبد. فإن الهوى حجاب للعقول، فإذا حجبت العقول فلا سبيل

0: ميديا صباح الأخبار عثمان الطاهري.
1: صباحكم سعيد مستمعين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في صباح الأخبار عبر ميديا. عدد جديد، فترة إخبارية غنية بمحطتها وفقراتها المتنوعة. إنتاجات خاصة مميزة تأتيكم من قسم تحريرنا وشبكة مراسلنا. أنتم على موعد مع

0: واللي تقدر تكون مجهدة شوية وتدي التربة الفوقانية اللي على وجه الأرض. وفي حال هاد الأراضي خاص لازم الخطوط ديال الحط يكونوا معاكسين للحدورة، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: موجز الأنباء من ميديا. أهلا بكم. مستهل هذا الموجز من الولايات المتحدة، حيث أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا أن مشاركة الوفد المغربي في الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك شكلت مناسبة لتعزيز الدينامية الدولية التي أطلقها العاهل المغربي الملك محمد السادس لفائدة مغربية الصحراء. بوريتا أوضح في تصريح للصحافة على هامش هذه الدورة للجمعية العامة أن عدة بلدان تمثل قارات مختلفة انخرطت في هذه الدينامية داعمة لمغربية الصحراء وللمخطط المغربي للحكم الذاتي. وأشار الوزير إلى أن هذا الواقع يثبت أن المسار نحو الحل يواصل طريقه، مسجلا أن الدعم على المستوى الثنائي للقضية الوطنية بات يتجسد الآن على المستوى متعدد الأطراف في إطار الأمم المتحدة. نبقى في نيويورك، حيث أكد نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لاندو أمس التزام بلاده بتنمية منطقة الصحراء تحت سيادة المملكة المغربية. وأضاف لاندو في تصريح للصحافة عقب مباحثته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة

0: بعد النجاح العالمي لفيلم كريستوفر نولان الأوديسة لتعزيز وضع منطقتهم على خريطة الوجهات السياحية وفي غياب أدلة ملموسة، ظلت قصة كهف هوميروس لفترة طويلة بمثابة أسطورة محلية غير مثبتة. القصة يحكيها لنا الزميل إبراهيم الغربية.
1: لم يقتصر نجاح الاقتباس السينمائي لملحمة الأوديسة على شباك التذاكر فحسب، بل ساهم أيضا في تجدد الاهتمام في بريطانيا بملحمة هوميروس الشعرية وبأعمال أخرى من الأساطير اليونانية والرومانية. وارتفعت في المملكة المتحدة مبيعات كتاب الأوديسة بنسبة 1400% خلال الأسابيع الأولى من شهر يوليوز الماضي، بالتزامن مع البدء في منتصف الشهر عرض الفيلم الذي تولى إخراجه البريطاني الأمريكي كريستوفر نولان، وصورت عدة مشاهد منه في المغرب، في ظل تقديرات بأن ملحمة الأوديسة ولدت في كهف يطل على تلال بورنوفا المكسوة بأشجار الزيتون في محافظة إزمير التركية المطلة على بحر إيجا. وتأمل السلطات المحلية في اغتنام الاهتمام المتجدد بهوميروس بعد النجاح الكبير لفيلم كريستوفر نولان لتعزيز وضع منطقتهم على خريطة الوجهات السياحية. يقول الباحث ألتان إلتين الذي نشر مؤخرا كتابا عن الموضوع: لطالما أطلق السكان المحليون على هذا المكان اسم وادي هوميروس، وكان المسافرون من جميع أنحاء العالم يأتون لرؤية الكهف الذي يعتقد أن هوميروس ألف فيه قصائده. ومع ذلك وفي غياب أدلة ملموسة، ظلت قصة كهف هوميروس لفترة طويلة بمثابة أسطورة محلية غير

0: يرتبطان ارتباطا وثيقا بالشاعر. ويقول إلتون إلكين: لا شك في أن هوميروس من بورنوفا ومن إزمير، وفي مطلق الأحوال إنه من ليونيا التي تضم سميرنا وخيوس، إنه من هذه الأراضي. ويرى أن أصول هوميروس لا ينبغي أن تثير التنافس بين تركيا واليونان. ولدعم نظريته يستند بشكل خاص إلى نقش بارز يعود إلى القرن الثالث قبل الميلاد، يصور طقوس تأليه هوميروس، والمشهد يحاكي كهف بورنوفا لشكل مذهل. ولا يزال من الصعب الوصول إلى الكهف المليء بالصخور والتي تحمل جدرانه نقوشا وكتابات جدارية لم يعرف تاريخها بعد. بعيدا عن النقاش الأكاديمي، يبقى حضور هوميروس جليا في بورنوفا، ففي تل هو موقع من العصر الحجري الحديث، يعتبر أقدم مستوطنة بشرية في إزمير، يستقبل الزوار تمثال نصفي لهوميروس مصحوبا بنقش لعبارة: لقد ألفت الإلياذة والأوديسة على هذه الأرض وعشت في بورنوفا.
1: أنتم دائما في الاستماع لميديا في صباح الأخبار، اللحظة إلى ميديا ريبورتاج يأتيكم مستمعين الكرام من إقليم مديونة. بعد الإعلان عن نتائج تشريعات 23 من شتنبر، تتجه الأنظار إلى الحكومة المرتقبة وما ستحمله من أولويات واستجابات للانتظارات الاجتماعية والتنموية. وفي جامعة القروية سيدي حجاج واد حصار بإقليم مديونة ضواحي الدار البيضاء، يترقب السكان أن تنعكس الاستحقاقات الانتخابية على واقعهم اليومي، خصوصا فيما يتعلق بالنقل وفرص الشغل والخدمات الأساسية. تفاصيل أكثر في فقرة ميدي أربورتاج مع مفادينا نور الدين إيجاجان من الجماعة القروية سيدي حجاج واد حسار بإقليم مديونة ضواحي الدار البيضاء.
2: من جديد يعود سعر المحروقات إلى الواجهة في لبنان، مع كل ارتفاع جديد يرتفع منسوب القلق لدى اللبنانيين الذين باتت كلفة التنقل والعمل والإنتاج ترتبط بالنسبة لهم بشكل مباشر بسعر سفيحة البنزين والمازوت. في الشوارع وفي محطات الوقود لا يحتاج الأمر إلى كثير من الأسئلة لاكتشاف الاستياء. مواطن لبناني:
3: عدا عن أنه البنزين غلي، نوعية البنزين صفر، نصه مي، عم بطير يعني.
2: وسائق سيارة أجرة:
4: من بعد شو؟ من بعد ما مضيوا لهم كل شيء على المازوت وعلى البنزين وعلى المعاشات، واخذوا معاش اللي بدهم اياه، ونحن منا بدنا نروح نجيبهم.
2: لا يتوقف تاثير ارتفاع المحروقات عند خزان السياره، فكل زياده في كلفه النقل تنعكس سريعا على اسعار السلع والخدمات، من المواد الغذائيه الى التوصيل والنقل العام، وصولا الى كلفه الانتاج بالنسبه الى المؤسسات واصحاب الاعمال. وفي بلد شهد خلال السنوات الماضيه احتجاجات واسعه على خلفيه الاوضاع الاقتصاديه والاجتماعيه، يطرح ارتفاع الأسعار سؤالاً يتجاوز القدرة على التحمل. هل يمكن أن يتحول الغضب من ارتفاع المحروقات إلى انتفاضة جديدة

0: في الشارع؟
1: عنا بلبنان كله تابع لحزب.
2: من وراء تجربة الثورة ب 2019 ما بنزل بحتاج، لأنه بلبنان الثورات بتكون فاشلة.
3: ما لازم يعملوا ثورة، يا الشعب اللبناني كله يقطع يدفع كل شيء يا ما بيمشي الثورة.
4: أكيد الواحد لازم ينزل على الشارع، لازم يحتاج. المشكلة عنا أنه هن بيحزبوها الناس اللي بتنزل.
0: البعض يرى أن الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي دفعت اللبنانيين سابقا إلى النزول إلى الشارع ما زالت موجودة، وربما ازدادت صعوبة بالنسبة إلى شرائح واسعة، لكن آخرين يعتبرون أن اللبنانيين وبعد

0: عشان يتقسم ويمشي مثل ما هني بدهم. يعني
1: نحن بس ما نلاقي حق ربط الخبز ببيتنا كلنا حنحتاج، يعني نتسيست وما تسيست كلنا لازم ننزل على الشارع.
2: بين مواطن يبحث عن طريقة لتقليص مصاريفه وسائق يحاول الحفاظ على مصدر رزقه ومؤسسات تواجه ارتفاع كلفة التشغيل، تبدو المحروقات أكثر من مجرد سلعة تباع في محطات الوقود. إنها مؤشر يومي على حجم الضغوط التي يعيشها اللبنانيون، فهل يبقى الغضب عند حدود الشكوى أمام محطات الوقود أم ينتقل إلى الشارع من خلال دعوات النقابات للتظاهر؟ الإجابة حتى الآن ليست محسومة، لكن المؤكد أن كل ارتفاع جديد في الأسعار يعيد الواجهة السؤال نفسه، إلى أي حد يستطيع اللبناني أن يتحمل؟
3: هلا الشعب اللبناني صار كله تراكمات، وإن شاء الله ما يفجر مثل هذيك الفجرة ويصير ثورة ويرجع البلد 10 سنين لورا، إن شاء الله يتحركوا هن كدولة وكحكومة.
2: خلدون زين الدين، بيروت، مدية.
4: كان هذا خلدون زين الدين مراسلنا في بيروت. اللحظة مستمعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى أبرز العناوين. ناصر بوريتا من نيويورك: دعم دولي متزايد لمغربية الصحراء. وزير الخارجية المغربي يؤكد أن الدعم للقضية الوطنية ينتقل للمستوى متعدد الأطراف في الأمم المتحدة. دول الساحل تشيد بالمبادرة الملكية لولوجها إلى الأطلسي. وزراء الكونفدرالية يشيدون بمبادرة العاهل المغربي الملك محمد السادس. وبوريتا يدعو لجعل الواجهة الأطلسية فضاء للحوار والاندماج الاقتصادي. إيران تضع خطة لفتح مضيق هرمز خلال 7 أيام. عباس عراقجي يقول إن طهران نقلت خطة إلى واشنطن عبر قطر، ويؤكد تمسك إيران بحقوقها السيادية. مستمرون وإياكم مستمعينا الكرام في صباح الأخبار. اللحظة إلى ضيفي صباح الأخبار الذي يأتيكم من العاصمة المغربية الرباط. أعلن مؤخرا عالم الأثر المغربي يوسف بقبوت عن اكتشاف أثري

0: المغربية الرباط في هذا الحوار الصباحي. ضيفنا هو الأستاذ يوسف بكبوت، عالم الآثار المغربي، ويأتي هذا الحوار لتسليط الأضواء على اكتشاف أركيولوجي جديد. للتنويه، الأركيولوجي المغربي يوسف بكبوت معروف باشتغاله في موقع تاريخي شهير يسمى بواد بهت في إقليم الخميسات. سي يوسف، مرحبا بك وشكرا على تلبية الدعوات بدئة.
1: بارك الله فيك سي علي زواري.
0: اليوم هنالك اكتشاف جديد أركيولوجي تاريخي، لو تضعنا تدريجيا في صورة هذا الاكتشاف الأثري الجديد.
1: الاكتشاف جاء من بعد الاكتشاف اللي هضرنا عليه تقريبا هذه واحد عامين في 2024، اللي كي وقتها اكتشفنا يعني اقدم واكبر مجمع زراعي في افريقيا كلها، اللي كانت عنده علاقات ثقافيه وتجاريه واسعه كتعدى النطاق ديال المغرب وسط حتى البحر المتوسط وشبه الجزيره الايبيريه، وكتبين ان السكان ديال الواد بات اللي كانوا عايشين في ديك القريه المفتوحه تقريبا هذه 4000 سنة قبل الميلاد حتى 2900 قبل الميلاد، كانوا ينتجون الحضارة ويصدرونها في الشمال والجنوب والشرق. هذا الاكتشاف الحالي هو تقريبا اكتشاف درناه تقريبا في 2023، يعني ركزنا الاهتمام ديالنا على واحد الصور دفاعي

0: على ساكنة محلية معروفة اللي هي لكن حضارة أمازيغية، وكتجي الاكتشافات كتضحد النظريات اللي كانت متداولة في الكتب واللي علماء أثر أوروبيين يعني سوقوها، لأن السكان ديال شمال أفريقيا الأمازيغ كانوا غير مؤهلين للحضارة وكانوا ديما متأخرين، وكان خص ديما وافد أجنبي اللي هو ياخذ بيديهم باش يدخلوا من الحضارة. داكوغ، هنا في والبيت كتضحد هاد النظريات يعني تماما، لان هاد الناس هادو بعاد على الشاطئ، ما عندهم حتى شي علاقه مع الفينيقيين، لانهم تقريبا قبل الفينيقيين ب 1200 سنه. ورغم ذلك داكشي اللي كانوا كيقولوا في الكتابات عن الفينيقيين داروها، هاد الناس ديال ود بهت داروها 2200 سنه قبل، بلا ما يكون عندهم اي لقاء مع الفينيقيين. بمعنى ان كانت عندهم قريه زراعيه، وكانوا كيمارسوا الزراعه يعني التصديريه، وكانوا كينتجوا واحد النوع ديال الفخار سميتو هذا البوليكروم اللي يعني فريد من نوعه، اللي ما كناش يعني كننتظروا ان هاد الشعوب سميتو يصنعوها. وهنا يعني قاموا بتحسينات دفاعيه، يعني ما يمكنش.
1: اذا هاد السور هو سور مدينه قديمه، يعني تنتمي الى هذه المرحله من تاريخ المغرب، وانتم تؤكدون استاذ على استقلاليه المغرب في تاريخه القديم عن اي رياح حضاريه اجنبيه.
0: فعلا يعني هنا ساكنه محليه من ناحيه الجينيه ما عندها تلاقح يعني مع اي جينات اخرى، يعني ساكنه محليه اللي تقريبا يعني هما الاحفاد

0: المغربية الرباط، دائما مع عالم الآثار المغربي الأركيولوجي يوسف بوقبوط حول اكتشاف أثري مغربي جديد في منطقة واد بهت في إقليم الخميسات. أستاذي، كيف وصلتم إلى هذا الاكتشاف؟ هل هذا المكان لا يزال ورش مفتوح بحثا عن اللقاء الأثرية على اعتبار أنها المادة الخام لاكتشافاتكم، أم أن هذه إرادة شخصية ليوسف بوقبوط للذهاب أبعد ما يمكن في هذا الموقع الأركيولوجي الذي ارتبط به تاريخيا في المغرب؟
1: يعني الحق يقال هو إرادة شخصية. يعني فاش جيت أنا نخدم في المنطقة الأول في 2005، كانت منطقة مهمولة وكانت يعني الخريطة ديالها يعني عبارة عن لا شيء، لكن قمنا بتحريات اللي غطت المنطقة وعطتنا خريطة أثرية، وفي هذه الخريطة الأثرية يعني بان لنا أن واد بهت في ديك الوقيتة بالحدس ديالنا بلي واد بهت هو أهم موقع. هاكم دابا يعني اللي عشان يقولوا المساحة التي قمنا بها في الحفريات يعني النسبة المئوية لا تتعدى 1% من من من من البوتنسيال ديال الموقع، بمعنى أن هنا راه كاينة خدمة لأجيال وأجيال متعاقبة اللي غيتفوت بوقبوط وغيو أجيال أخرى طالب آخرين، إن من هنا 50 عام 60 عام ما زغنا نلقاو اللقاء الأثري هنا في المنطقة. هاكم يعني الأهمية بالحدس، لأن هذا
0: طيب سيوسف، علاش أنت مهووس بالتاريخ الأركيولوجي وتريد أن تبين لزملائك عبر العالم، لا في اشتغالك لا في مقالاتك العلمية في المجلات الرصينة دوليا، لماذا تريد هذه الهوية المغربية؟ ما المحرك؟ لماذا تريد مغربا أركيولوجيا مستقلا عن باقي الرياح، خصوصا أنك

0: يمكن نلقاو مدينه ولا قريه ديال العصر النحاسي، يمكن نلقاو قريه ديال القرن الخامس ميلادي 5000 ميلاد. دونك سكي في غادي نلقاو تسلسل ديال الصقر البشري والتسلسل ديال الحضارات في منطقه مفتوحه، وهذه تكون سابقه اللي ما عمرها تلقات في افريقيا كلها، يعني اكسبتي مصر الفرعونيه.
1: الاستاذ بوكبوت، إذا أردنا أن نقدمه للمستمعي الكرام، أين درست وكيف وصلت إلى هذا المستوى المعرفي والعلمي؟ والرأي العام المغربي قد يكون غير مصدق أن عندنا هذه القامات العلمية في علم الآثار والترقيب فيما هو عريق في تاريخ البشرية.
0: هو يعني أنا عندي الأزهر يعني الشرف أن قريت في الكلية ديال الآداب والعلوم الإنسانية ديال المراز فاس، اللي كانوا فيها علماء ديال التاريخ وعلماء أركيولوجية، منهم مغاربة منهم عراقيين منهم مصريين، هما اللي لقنونا هذا العلم. ومن بعد مباشرة مشيت لإكسون بروفونس عند أكبر عالم فرنسي اللي كان كيهتم بشأن أفريقيا، هو جابرييل كومس، اللي هو من العباقرة اللي قراو كاع الأجيال ديال العلماء الأثر اللي كتشوف شأن أفريقيا. دونك يعني لقني، يعني أعطاني العصير ديال الفكر ديالو داكور، وجهني داكور كيقول لي لك الأركيولوجي خصها تكون يعني

0: على الاستضافة.
1: ميديا لكل الأجيال، لغتان، أفق مشترك.
2: ميديا صباح الأخبار، عثمان الطاهري
3: وإياكم مستمعينا الكريم.

0: نانسي عجرم عبر ميديا في صباح الأخبار. صباحكم سعيد مستمعين الكرام. اللحظة إلى إيكولوجيا، الخط الأحمر المناخي الذي حذر منه العلماء لسنوات تم تجاوزه رسميا. لم يعد الارتفاع بمقدار درجة ونصف مئوية مجرد فرضية للمستقبل، تحول إلى واقع نعيشه اليوم عبر ظواهر طقس متطرفة وغير مسبوقة تعيد تشكيل جغرافيا الأرض. كواليس هذا الانهيار البيئي وماذا يعني تحديدا لمستقبلنا اليومي؟ الجواب في فقرة إيكولوجيا مع الزميل أيمن الأحمد.
1: الخبر الذي كنا نخشاه جميعا أصبح رسميا الآن. الأمم المتحدة أعلنت رسميا في أحدث تقاريرها الصادرة الشهر الجاري أن البشرية لن تتمكن من تحقيق الهدف الأهم في اتفاقية باريس للمناخ، وهو حصر الارتفاع في حرارة الأرض عند درجة ونصف مئوية. نحن نقترب من تجاوز هذا الخط الأحمر خلال سنوات قليلة جدا. إذا كنت تظن أن هذا مجرد كلام نظري، فانظر حولك لما حدث في صيف 2026 الحالي. لقد عشنا للتو الصيف الأعلى حرارة في التاريخ المسجل. فيضانات مدمرة وغير مسبوقة تسببت في مقتل أكثر من 1400 شخص في آسيا بسبب ذوبان الجليد، وأكبر خزانات المياه في أمريكا والعالم كبحيرتي ميد وبويل وصلتا إلى أدنى مستوياتهما التاريخية. الكوكب يرسل إلينا إشارات استغاثة واضحة. الأخطر من ذلك هو ما كشفته دراسة علمية فريدة نشرت قبل أيام. العلماء اكتشفوا أن الاحتباس الحراري الحالي تسبب في كسر رابط مناخي عمره أكثر من 400 عام بين المحيطين الهندي والهادئ. هذا الانقطاع يعني شيئا واحدا، الطقس حول العالم سيتغير بشكل أعنف وأقل دقة، وسنشهد قريبا ظواهر متطرفة ومفاجئة لا يمكن التنبؤ بها. لكن هل يعني هذا أننا استسلمنا؟ ليس تماما. تقرير الأمم المتحدة يوضح أننا ورغم تجاوزنا الحتمي للدرجة ونصف درجة مئوية، ما زال أمامنا فرصة تاريخية للعمل المكثف على خفض الانبعاثات لكي نجبر كوكب الأرض على تبريد نفسه والعودة تحت هذا الخط قبل نهاية القرن. الأمر لم يعد رفاهية، بل هو معركة تقليل الأضرار. ويمكننا القول أننا الجيل الأول الذي يرى نهاية الأهداف البيئية القديمة، والجيل الأخير الذي يملك فرصة لإنقاذ ما تبقى.

0: ميديا صباح الأخبار عثمان الطاهري.
1: مستمرون وإياكم مستمعينا الكرام عبر ميديا في صباح الأخبار، تذكير بأبرز العناوين. واشنطن تؤكد التزامها بتنمية الصحراء تحت سيادة المغرب. نائب وزير الخارجية الأمريكي يعلن تطلع الولايات المتحدة للعمل مع الرباط والأطراف المعنية لحل نزاع الصحراء. دول الساحل تشيد بالمبادرة الملكية لولوجها إلى الأطلسي. وزراء الكونفدرالية يشيدون

بمبادرة العاهل المغربي الملك محمد السادس وبوريتا يدعو لجعل الواجهة الأطلسية فضاء للحوار والاندماج الاقتصادي. ناصر بوريتا من نيويورك: دعم دولي متزايد لمغربية الصحراء. وزير الخارجية المغربي يؤكد أن الدعم لقضية الوطنية ينتقل إلى المستوى متعدد الأطراف في الأمم المتحدة. النتائج النهائية للانتخابات 23 من شتنبر تطابق النتائج المؤقتة. وزارة الداخلية تؤكد تطابق النتائج بعد استكمال إحصاء الأصوات وإيضاع المحاضر لدى المحكمة الدستورية الأصالة والمعاصرة في صدارة التشريعيات. السعودية، تركيا، باكستان ترفع مستوى التنسيق الدفاعي. اجتماع لرؤساء الأركان بعد التصعيد الحوثيين في اليمن. ورئيس الحكومة الباكستاني يحذر من استهداف مكة المكرمة. رحيل حميد برادة يسدل الستار على مسار إعلامي وفكري حاد.

0: ميدي آن لكل الأجيال.
1: مصداقية الخبر.
0: مصداقية الخبر.
2: مستمرون وإياكم مستمعينا الكرام عبر ميديا لحظة إلى أبرز ما جاء عبر السوشيال ميديا في ترند. ترقب وتفاعل متواصل غير مسبوق عبر مواقع التواصل الاجتماعي ما بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية، وبينما تتواصل النقاشات بشأن المرحلة السياسية المقبلة، يترقب النشطاء المغاربة وخاصة فئة الشباب من سيقود الحكومة المقبلة، وماذا إذا كان رئيسها الجديد سيحمل انتظاراتهم إلى أولويات المرحلة. أسئلة كثيرة

0: المقبل، حيث يتردد إعلاميا اسم فاطمة الزهرة المنصوري وفوز الأقجع، ويواكب النشطاء هذا النقاش بترقب، خصوصا الشباب الذين يتطلعون إلى معرفة الشخص الذي سيتولى قيادة الحكومة والاختيارات التي سيحملها معه في ظل ملفات تمس حياتهم اليومية ومستقبلهم. وتدخل فاطمة الزهرة المنصوري دائرة النقاش من موقعها كمنسقة لحزب الأصالة والمعاصرة، وتجمع في مسارها بين العمل الحزبي وتدبير الشأن المحلي والعضوية في الحكومة، إذ ترأس مجلس مدينة مراكش وتتولى حقيبة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة. أما فوز الأقجع فانضم إلى الأصالة والمعاصرة في يوليوز الماضي 2026 قبل نحو شهرين من الانتخابات، وجاء دخوله الحزب وهو يشغل منصب الوزير المنتدب لدى وزارة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، إلى جانب رئاسته الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ويمتد حضوره إلى ملف كأس العالم 2030 الذي يستعد المغرب لتنظيمه إلى جانب إسبانيا والبرتغال. وبين الأسماء المتداولة إعلاميا يظل الحسم مرتبطا بالتعيين الملكي، ربما يكون اسم آخر فيما يستمر النقاش على المنصات الرقمية حول رئيس الحكومة المقبل خصوصا بين الشباب. فالحكومة الجديدة ستكون أمام ملفات ترتبط بالتشغيل، يقول النشطاء، والتعليم والصحة والقدرة الشرائية وتحسين ظروف العيش، إلى جانب مشاريع البنية التحتية والاستعداد لكأس العالم 2030. وبين الترقب والتفاعل تتجه الأنظار الآن إلى من سيقود المرحلة الحكومية المقبلة، وما الذي ستحمله من أولويات واستجابات لانتظارات المغرب.
1: وأنت تقرأ تجد نفسك بين السطور، فالكتاب ليس ما يقوله وحسب، بل ما يوقظه فينا.
2: جاء هذا الكتاب بعد
1: كل أسبوع نقترب من كاتب

أوروبا، الذكاء الاصطناعي بدأ فعلياً في غزو السينما وشرع رسمياً في دخول المهرجانات العالمية الكبرى. تغيرت كل المعطيات بدخول الفيلم الوثائقي بي بريف كون شجاعاً مهرجان البندقية في نسخته الأخيرة. في هذا الشريط الذي قدم خارج المسابقة الرسمية يتم الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لإعادة بناء محطات من حياة مؤسس عالم ديزر رجل الأعمال الإيطالي رينزو روسو. نتحدث هنا عن شريط أخرجه فرانشيسكو كاروزيني يجمع بين اللقاءات التي تمت مع المعني بالوثائقي والمواد الأرشيفية، ثم هناك المشاهد المولدة بالذكاء الاصطناعي. كمشاهد عادي يمكن لعينك عزيزي المتتبع أن تقبل كل شيء ولا تشكك فيه، لأن استخدام الذكاء الاصطناعي تم فعلا بذكاء كبير. أين تكمن المفاجأة؟ المخرج بعد تقديم عمله خرج في الندوة الصحفية في البندقية ليفصح بأنه لم تصور لقطة واحدة

سعيد، النشرة الجوية قبل نشرة السادسة المفصلة. في المغرب أجواء غائمة إلى غائمة جزئيا جنوب خط القنيطرة الرشيدية وصافية في باقي المناطق. درجات الحرارة 28 درجة مرتقبة بالرباط الدار البيضاء، 31 في طنجة، 29 في العيون، 36 في مراكش، 34 في أكادير، 36 في فاس، 34 في

0: الشخصية التي ستوكل إليها رئاسة الحكومة. تتركز الأضواء على ما يقترحه البرنامج الانتخابي للحزب الذي سيقود الائتلاف الحكومي الجديد. عن هذا الجانب نستمع إلى توضيحات رضوان الطريباخ الأستاذ الباحث بجامعة محمد الخامس بالرباط متخصص في السياسات العمومية والتشريعية. حاوره رضا كريفي.
1: بتصدره نتائج الاقتراع أصبح برنامج الأصالة والمعاصرة المرجع الأول للبرنامج الحكومي المقبل، واللافت فيه شكلا هو تصديره لأولويات في شكل مواثيق والتزامات محددة مقروضة بكلفتها وبأهداف قابلة للقياس. وهذا تطور إيجابي في ثقافة البرامج الانتخابية لأنه يتيح التتبع والمساءلة لاحقا. أما مضمونا فاللافت أن البرنامج لا يقطع مع الأوراش الكبرى بل يبني عليها ويرفع الحد الأدنى للدعم الاجتماعي المباشر، يقترح خطة لاستدامة التغطية الصحية، يواصل مشاريع الأمن.

0: دفاع إن موسي ترفض ما سماه خروقات إجرائية تمس من جوار المحاكمة العادلة حسب وصفه.
1: قضية مكتب الضبط وقضية ليزي اثنين تم تعيينهم زوز قضايا لجلسة 29 سبتمبر 2026 في خرق تام للقانون اللي يعطينا أجل شهر لتقديم مستندات التعقيب. التجاوزات معناها كبيرة وتضرب في العمق مسألة المحاكمة العادلة.
0: وأكد المحامي نفع العريب أن عبير موسي تصر على إضرابها ضد ما سماها انتهاكات تشوب محاكماتها، ودعا أنصار حزبها والرأي العام إلى متابعة تطورات وضعها الصحي.
1: بلغ الرأي العام أن أستاذ عبير موسي دخلت في إضراب جوع وحشي.
0: وعبير موسي المسجونة منذ نحو 3 سنوات أصدرت ضدها محكمة الاستئناف مارس الماضي حكما ب 12 عاما سجنا بتهمة محاولة تبديل هيئة الدولة في قضية مكتب الضبط برئاسة الجمهورية التي تعود أطوارها إلى أكتوبر 2023. لإذاعة ميديا فتح الفلحي، تونس.
2: من مختصرات الساحة المغاربية، أفاد الهلال الأحمر الليبي بأن عددا من المناطق الغربية من البلاد عاشت أمس ليلة عصيبة بسبب السيول التي نجمت عن ساعات طويلة من الأمطار، وفرضت السيول ظروفا صعبة على الأهالي ومستخدمي الطرق. وباستثناء الضحايا 3 الذين أبلغ عن غرقهم الخميس، لم يرد جديد بخصوص ضحايا جدد خلال الساعة الأخيرة. نفتح اللحظة الملف الإيراني، حيث قال وزير الخارجية عباس عراقجي أمس إن طهران قدمت لواشنطن عبر الوسيط القطري خطة تقضي بإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة في غضون 7 أيام في حال استيفاء الشروط اللازمة التي تضمن لطهران حماية حقوقها السيادية. ساعات بعد تصريح عراقجي، أفاد تقارير إعلامية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض المقترح مرجحا استئناف الضربات الجوية ضد إيران بعد انتهاء انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة. مواقف الطرفين وحسابات هما تبقي الملف مفتوحا على مزيد من التصعيد بنظر رامي الخليفة العالي الأستاذ الباحث في الفلسفة السياسية. تحدث ليوسف النعماني من باريس.
3: رغم كل المعلومات التي يتم الحديث عنها، لكن لا أعتقد بأن هنالك أفقا جديا من أجل

0: أن هنالك انتقادات حتى من بعض الجمهوريين للحرب القائمة في إيران، وطبعا انتقادات من قبل الحزب الديمقراطي. هنالك لعبة عض أصابع نحن نشاهدها الآن، ولا يبدو أن هنالك أفق حقيقي. طبعا مسألة التأثيرات الاقتصادية أعتقد بأنها موجودة، وأن إيران تدرك بأن هنالك آثار كثيرة على الناحية الاقتصادية، آثار كارثية، ولكن مع ذلك النظام منذ البداية كان يعتبر أن هذه الحرب وجود، وبالتالي أعلن استعداده لتحمل تكلفة من الناحية السياسية والاقتصادية، وهو ذاهب في هذا الاتجاه. كما أن الرئيس الأمريكي لا يمكن أن يقوم بتقديم تنازلات للجانب الإيراني في هذا التوقيت، يمكن أن تفسر بأنها ضعف، وهذا يعقد كثيرا أي محاولات للوصول إلى تسوية خلال الأمد المنظور.
1: وفي سياق الضغوط الأمريكي على إيران، علق مطار مدينة النجف في جنوب العراق الذي يعد بوابة رئيسية لزوار العتبات المقدسة لدى الشيعة، علق رحلات شركة الطيران الإيرانية بدءا من يوم أمس بموجب العقوبات الأمريكية. الصفحة الرياضية من هذه النشرة، في تصفية المؤهلة لكان 27 و2000، المنتخب المغربي سلم مشواره أمس بملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط بالفوز على منتخب الغابون. المزيد في مراسلة مفيد ميديا إلى الرباط الحسن جابري.
2: الجماهير المغربية انتظرت الهدف وانتظرت معه أن تتحول السيطرة إلى خطورة. الانتظار انتهى مرتين، والمنتخب الوطني المغربي بدأ مشواره في تصفيات كأس أمم إفريقيا 27 و2000 بانتصار على الغابون بهدفين لصفر. المنتخب المغربي فرض إيقاعه منذ البداية، لكن السيطرة الصريحة ظلت محدودة، وكانت تسديدات أناحي أبرز مصادر الخطر على المرمى الغابوني، إحداها ردتها العارضة. في الدقيقة 36 جاء الحل عبر نصير مزراوي الذي أطلق تسديدة زاحفة منحت المنتخب المغربي هدف التقدم. أما محمد وهبي فاختار منح الثقة في البداية لعدد من الوجوه الجديدة، بينها ياسر زابيري الذي خاض أساسيا مباراته الأولى مع المنتخب الأول، عبر عن سعادته بذلك وبالانتصار.
3: هو إحساس كبير، كان نشكر الستاف اللي دار فيا الثقة ووضعني مع الأونز دي ديبار، كان نشكرهم بزاف. تاع راه يكون مزيد من التألق ان شاء الله. كتعرف ملي كتكون في الدار ديالك كيكونوا الماتشات ماشي ساهلين، ولكن مع الجمهور كيعاونك بزاف. دابا في جنوب افريقيا يكون الجو صعيب علينا، وان شاء الله نتأقلموا تما ونجيبوا الفوز ان شاء الله من تما.
2: الثقة استمرت في النصف الثاني مع اشراك عبد الله وزان للمرة الاولى، الى جانب تغييرات اخرى بينها البديل سفيان رحيمي الذي وضع حدا للانتظار، وهو يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 85، على أن ياسين بونو كان في الموعد مجددا وتألق في صد هجمات غابونية، وإن على قلتها حملت الخطورة. الفوز يمنح أسود الأطلس 3 نقاط وصدارة للمجموعة الأولى بفارق الأهداف عن منتخب النيجر قبل مواجهة ليسوتو الثلاثاء المقبل في جنوب إفريقيا. الحسن جابري من الرباط لميديا.

0: شكرا لك الحسن، مع كانون النشرة، والكلمة تعود لك وتمعنا.
1: شكرا جزيلا لك زميلي نور الدين اللحظة. مستمعينا الكرام، نواصل وإياكم في صباح الأخبار، نتعرف على أبرز ما جاء في الصحف الأسبوعية. معك حميد الأزهري. حميد، مرحبا بك.
2: مرحبا. تحول واضح في موازين القوى داخل مجلس النواب، هذا ما تكتب عنه أسبوعية الصحيفة التي تتحدث عن معركة التحالفات التي ستكون مسارا لا مفر منه لتشكيل حكومة المونديال. الأصالة والمعاصرة منفتح على جميع

الأوقات. هكذا تكتب لافيكو تلكال تجس نبض بورصة الدار البيضاء ونبض أدائها الذي تصفه بالحذر بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية. السوق لا تزال بعيدة عن حماسة عام 2021 وتنتظر بالدرجة الأولى اكتمال تعيين الحكومة الجديدة. وفي مجلة تشالنج مقال رأي يسلط الضوء على تحديات الحكومة المقبلة التي يجب أن ترقى إلى مستوى ثقة

0: التدبير الحكومي يعني أيضا شرح الخيارات وتحمل مسؤولية النتائج والخضوع للمساءلة عن الإخفاقات، تضيف مجلة تشالنج. ننتقل إلى الشرق الأوسط وما تكتبه الإيكونوميست البريطانية عن اتجاه حرب إيران للاستمرار حتى نهاية العام الحالي. هذه هي الرؤية السائدة في كل من واشنطن ودول الخليج، وحتى طهران لا تستعجل بدورها إبرام أي اتفاق، وذلك لأنها لا تريد اتخاذ أي خطوة قد تؤدي إلى خفض أسعار النفط العالمية وخدمة ترامب مجانا قبيل انتخابات التجديد النصفي. كيف يمكن للسلام أن يتحقق في السودان؟ مقال لرئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان تنشره مجلة فورين بوليسي يقول فيه إن على المجتمع الدولي أن ينخرط بشكل أكبر في السودان ويدعم الأمم المتحدة في مراقبة وقف إطلاق النار المرتقب، وأن يترك مساحة كافية للفاعلين السياسيين في السودان لتقرير مستقبلهم بأنفسهم. وإلى مجلة المجلة السعودية، وفيها نقرأ في بريطانيا وألمانيا وغيرهما من الدول الأوروبية منذ بضعة شهور بدأ أصحاب بعض المكتبات يتحدثون عن شركات تأتي لتشتري منهم كتبا يصعب العثور عليها رقميا، لتبدأ الشكوك بخصوص إقدام شركات الذكاء الاصطناعي على مسح هذه الكتب ضوئيا وتحويل نصوصها إلى بيانات يمكن استخدامها في تدريب النماذج اللغوية ثم تدمير النسخ الورقية. لكن لماذا تعود شركات التكنولوجيا إلى الكتب الورقية أصلا بينما يبدو الإنترنت ممتلئا بالنصوص؟ السبب هو أن النماذج اللغوية الكبرى استهلكت خلال الأعوام الماضية كميات مهولة من محتوى الإنترنت، ومع تضخم أحجامها بات العثور على نصوص جديدة ومتنوعة وغير مكررة أكثر صعوبة. ويقدر الباحثون أن المخزون الفعال من النصوص العامة التي كتبها البشر قد يبلغ نحو 300 تريليون رمز نصي، وقد تستخدم النماذج جزءا كبيرا منه في الأعوام الستة المقبلة. ونختم بفورين أفيرز الأمريكية التي تقول إن كثيرا من الدبلوماسيين عند حديثهم عن ضرورة السيطرة على غول الذكاء الاصطناعي يشبهونها بالسيطرة على الأسلحة النووية. المجلة تقول إن هذا نموذج لا يقاس عليه، فقد أخفق نظام منع الانتشار النووي في منع دول مثل كوريا الشمالية وإسرائيل وباكستان من امتلاك السلاح، كما أن التكنولوجيا النووية خضعت لإشراف حكومي وعسكري صارم منذ نشأتها، بينما يطور الذكاء الاصطناعي عبر شركات تجارية خاصة تدفعها الأرباح وتتجاوز سرعته قدرة الدول على التشريع والتنظيم. ثم لا ننسى أن استخدامات السلاح النووي تنحصر في نطاق ردعي وعسكري ضيق، بينما يتغلغل الذكاء الاصطناعي في كافة المجالات المدنية والعسكرية والأمنية. الذكاء الاصطناعي تكنولوجيا لا تشبه أي شيء من الماضي، وهي أخطر من السلاح النووي، تقول المجلة الأمريكية. إلى اللقاء.
1: شكرا لك حميد، نلتقيك الأسبوع المقبل. مستمعينا الكرام، الجزء الأول من يومية الفلاح مع مولي هاشم العلوية.
2: يومية الفلاح تهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم. إخواني، صباح الخير والخمير، وكلامنا في النفع والربح الكثير.
3: موضوع الأسبوع
4: اليوم

0: ديال الحرف اللي اختاريناه سهل بزاف لانه باين واضح. اولا الا كان الحرف غادي نديروه وغادي يكون غارق خاصنا لازم ناخذو محراط كبير يكون في المس ديالو على الاقل 45 حتى ل 50 سنتيم ديال الطول، ويكون التراكتور اللي غادي يجرو وقت الحرف عنده على الاقل 60 65 ديال الخيل للفوق، وخاص المحرات يكون عنده واحد الثقل كبير باش ينزل في الارض ويدخل فيها مزيان. وعلى حسب التربه والقسوحه ديالها يمكننا نختاروا محرات ديال التبصيل اولا محرات ديال المس، والفرق ما بيناتهم ماشي كبير بزاف. ثانيا الا كنا غادي نديروا حرثه متوسطه ما بين 15 حتى 25 سنتيم في الغرق ماشي لازم ناخذوا محرات كبير وتراكتور مجهد بزاف بحال في الاول، بل محرات متوسط يمكن الماس ديالو ولا الطباصل ديالو يوصلوا لهذا الغرق بلا ما نضيعوا الطاقه والمازوت الكثير بلا فايده. لكن بالطبع الا الفلاح ما عنده تحت يدو الا تراكتور كبير ومحرات كبير يمكن له يخدمهم، لكن يقاد الهزان ديال المحرات والسرعه ديال التراكتور باش ما يدخلوش الماس بزاف في الارض ويفوتوا الغرق اللي بغى يوصل له. اما بالنسبه للحرث الخفيف فالكوفر كروب يمكن له يلعب هذا الدور بلا حتى مشكل، ويمكننا حتى بالكوفر كروب نبدلوا الغرق ديال الحرث حسب الحلان اللي غادي نحلوه وقت الحرث.
1: ملاحظة اليوم،
0: مسألة ما تكلمناش عليها هاد السيمانة كلها وحنا تنتكلموا على التبن والحصيدة والحرط المباشر من بعد الحصاد مثلا، هاد المسألة هي الحريق ديال الحصيدة نفسها، وهذه قاعدة من أقبح العادات اللي عند بعض الفلاحة

0: مجلس النواب ومجلس المستشارين، وحل في المرتبة الأولى في هذه الانتخابات الاتحاد الاشتراكي للقوة الشعبية. في الرابع من مارس استقبل العاهل الراحل الحسن الثاني في القصر الملكي برباط الكاتب الأول للحزب عبد الرحمن اليوسفي، وعينه وزيرا أولا ليقود الحكومة بعد عقود من المعارضة. من الأرشيف مع الزميل إبراهيم الغربية.
1: في أكتوبر من العام 1995 أعلن العاهل الراحل الحسن الثاني من قبة البرلمان، كنت حاضرا ذلك اليوم، في خطاب تاريخي أن المغرب يعيش مرحلة السكتة القلبية، واستشهد على ذلك بأرقام وأحصائيات كان قد تضمنها تقرير للبنك العالمي حول المغرب، سواء فيما يرتبط بالإدارة والقضاء وسير المؤسسات العمومية. وقال الحسن الثاني آنذاك قولته الشهيرة: قرأت تقرير البنك الدولي فوجدت فيه أرقاما مفجعة تجعل كل ذي ضمير

وأسفرت نتائج هذه الانتخابات عن برلمان حكومة التناوب التوافقي للولاية التشريعية السادسة ما بين 1998 و2002، وحل الاتحاد الاشتراكي للقوى الشعبية في المرتبة الأولى ب57 مقعدا، متبوعا بالاتحاد الدستوري ب50 مقعدا، والحركة الشعبية ب40 مقعدا، وحزب الاستقلال ب32 مقعدا، والحركة الديمقراطية الاجتماعية بنفس عدد الأصوات. في 4 مارس 1998 استقبل الملك الحسن الثاني في القصر الملكي بالرباط الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عبد الرحمن اليوسفي ليعينه وزيرا أولا، وخاطبه قائلا: إنني أقدر فيك كفاءتك وإخلاصك، وأعرفك جيدا منذ الاستقلال أنك لا تركض وراء المناصب وتنفر منها باستمرار. نحن محتاجون لك لأننا مقبلون جميعا على مرحلة تتطلب بذل الكثير من الجهد والعطاء من أجل الدفع ببلادنا إلى الأمام حتى

0: فيتا سعتي مساء. ميديا صباح الأخبار، عثمان الطاهري.
1: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام كل فقراتنا في صباح الأخبار، قدمناه لكم طيلة ساعة ونصف من الزمن. شكرا لعبد الرحيم الودرسي في الإخراج. بعد قليل ما تنفو مع زميلي مارتان جيمبيغ. أحلى الأوقات تجدونها دائما عبر ميديا للقاح.

البارح بحال هاد الاخبار الفلاحيه ديالنا كنا شفنا بان مجموع الانتاج ديال الحبوب زرع شعير ذرة روز وغيرهم من الحبوب تيوصل ل 26 27 مليار قنطار كل عام في دول العالم. واليوم ارانا نشوفوا اشنو هما الدول اللي تتنتج اكثر من هاد الحبوب. ففي المقدمه كاينه الصين اي بلاد الشينوا اللي تتنتج كل عام تقريبا 5 مليار و450 مليون قنطار، تابعها امريكا اي الولايات المتحده بانتاج ديال 4 مليار و380 مليون قنطار كل عام. في المرتبة الثالثة كان المجموعة الأوروبية بإنتاج 2 مليار و950 مليون قنطار، ومن بعد أوروبا تجي الهند في المرتبة الرابعة بإنتاج 2 مليار و590 مليون قنطار، وفي المرتبة الخامسة كان البرازيل بإنتاج 1 مليار و170 مليون قنطار، ومور البرازيل تجي روسيا بإنتاج 1 مليار و70 مليون قنطار في العام. هادو البلدان والدول اللي تنتجوا أكثر، لكن أشنو هما الزراعات اللي تنتجوا أكثر ما بين زراعات الحبوب؟ إيوا في المرتبة الأولى في العالم كاينة الذرة ولا المزقور

سبوتلايت. كل حكاية تبدأ بلقطة، كل صوت يخفي قصة، وكل فنان يترك أثراً.

0: بالخصوص هادوك اللي عندهم البلاد على الحدوره شويه ننصحهم باش ما يحرطوش في الاتجاه ديال الحدوره ديال بلادهم، لان الوقت جاي بعض العضات ان شاء الله اللي تيمكن يجيبوا اشتوات مهمه واللي تقدر تكون مجهده شويه وتدي التربه الفوقانيه اللي على وجه الارض. وفي حال هاد الاراضي خاص لازم الخطوط ديال الحط يكونوا معاكسين للحدوره، وان شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: Sur Médien, l'heure du journal présenté ce matin par Nourdine Al-Houthi. Bonjour Nourdine.
2: Alamika Martin, alamikoum Moussamaina, il a anawini al-Nashra. غدات التشريعيات 23 من شتنبر حديث التحالفات يتصدر المشهد، وفي الساحة مقترح لتشكيل فريق برلماني يساري موحد مكون من تحالف اليسار وحزب التقدم والاشتراكية. المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يحذر من تدهور أوضاع المحتجزين الصحراويين في مخيمات تندوف، ومراقبون يطالبون بحلول جذرية للأزمة بدل إدامتها. روسيا تدرس الموقف من استئناف المفاوضات مع أوكرانيا، وزيلينسكي يتحدث عن ضوء أخضر أمريكي بالسماح لكييف بإنتاج صواريخ باتريوت. أوروبا تحصي خسائر ناجمة عن موجة الحرارة هذا العام بلغت 113 مليار يورو. أهلا بكم. أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت الأربعاء الماضي المعلنة عنها من قبل لجان الإحصاء الإقليمية والجهوية تطابق تماما النتائج العامة المؤقتة التي تم الإعلان عنها سابقا، وفي انتظار التكليف الملكي للشخصية التي ستوكل إليها رئاسة الحكومة يتصدر الحديث عن التحالفات الممكنة النقاش العمومي واجتماعات أجهزة الأحزاب المتصدرة للنتائج وتلك التي تضعها نتائجها في صف المعارضة. في هذا الإطار أكدت الأمانة العامة للحزب الاشتراكي الموحد أحد قطبي تحالف اليسار على أن تشكيل فريق نيابي مشترك مع حزب التقدم والاشتراكية يظل أمرا ممكنا بعد أن أفرزت نتائج انتخابات 23 من شهر شتنبر عن حصول تحالف اليسار على 8 مقاعد، فيما ظفر حزب التقدم والاشتراكية ب 19 مقعدا. عن مساعي تشكيل جبهة موحدة لليسار داخل الغرفة الأولى للبرلمان نستمع إلى توضيحات محمد الغالي عميد كلية العلوم القانونية الاقتصادي والاجتماعي بقلعة السراغنة، اتصل به يوسف النعماني.
3: هذه الأحزاب ما يجمعها أنها يسارية تقدمية ديمقراطية، وكذلك ما يجمعها هو نظام قيم يقوم على العدالة الاجتماعية والمساواة والحرية والدفاع عن الطبقة الشعبية، وبالتالي تشكيل جبهة موحدة داخل مجلس النواب تمثل اليسار التقدمي الديمقراطي، وبطبيعة الحال هذا سيعطي فرصة مهمة مؤسساتية لها الأحزاب من خلال فريق نيابي يتوفر على كل الإمكانات اللوجستية والمؤسساتية التي تساعده على القيام بأدواره في مجال المبادرات التشريعية، وكذلك في مجال مراقبة العمل الحكومي وحتى تقييم السياسات العمومية. وبالتالي هذه تعتبر مبادرة مهمة وستساعد على تشكيل جبهة للمعارضة المؤسساتية طبقا لمقتضيات الفصل 10 من الدستور الذي يعطي للمعارضة إمكانات مهمة للمساهمة في العمل التشريعي.

0: للفترة 28-29 و2000 يعكس وزن المملكة ومكانتها كفاعل نشط وذي مصداقية على المستويين الإقليمي والدولي. وأشار بوريتا في تصريح للصحافة إلى أن انتخاب المقاعد غير الدائمة في مجلس الأمن سيجري يوم في شهر يونيو من عام 27 و2000. إلى الملف الموالي من هذه النشرة، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس أن بلده يدرس الموقف من استئناف المفاوضات مع أوكرانيا بهدف وضع حد للحرب. وقال خلال إحاطة إعلامية في سياق المنتدى الدولي للثقافة في سان بطرسبرغ إن المقترحات بشأن استئناف المباحثات مطروحة فعلا على طاولة البحث. مقابل هذه الإشارات المبشرة باحتمال استئناف المفاوضات، قال الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي أمس إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغه بأنه حسم قراره لجهة السماح لكييف بإنتاج صواريخ باتريوت للدفاع الجوي بعد أخذ ورد استمر طويلا بشأن هذه المسألة. كل خطوة يتم خطوها في مجال التسليح هي مؤشر آخر على أن الصراع الروسي الأوكراني سيمتد لمدة أطول، حسب اعتقاد وتأكيد عماد أبو الروب رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار. تحدث من كييف ليوسف النعماني.
1: واضح أن الحرب لا زالت يعني بين مد وجزر، ولكن العنوان الواضح استهداف روسيا للمدن الأوكرانية واستهداف أوكرانيا لموسكو والأهداف العسكرية وأيضا البنى التحتية للطاقة في العمق الروسي. كل ذلك يجعل كل بلد يحاول أن يحصن دفاعاته.

0: فكل هذه القضايا باعتقادي هي مؤشر على أن التصعيد لا زال بين الجانبين موجود، والتخوف للمرحلة القادمة المستقبلية لا زال موجود، والكل يعول على بدء المفاوضات لإنهاء هذا الاحتقان وهذا السعي للبلدين للتصنيع وتعزيز المواجهة العسكرية التي نأمل أن تنتهي بأسرع وقت ممكن.
1: قال الرئيس دونالد ترامب الجمعة إنه ناظره الصيني شي جين بينغ أحرز تقدما يصب في مصلحة الولايات المتحدة والصين، وذلك في ختام زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الصيني لواشنطن. وصرح ترامب بأنه ناقش مع شي ملف إيران الشائك، وأكد الزعيمان أنهما سيعقدان لقاءين إضافيين هذا العام على هامش قمتي أوبك بالصين ومجموعة العشرين بفلوريدا. إلى ذلك أعلن البيت الأبيض أمس أن واشنطن وبكين اتفقتا على إحداث قناة اتصال بينهما لمعالجة الحوادث المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. نواصل مع اهتمام مناخية هم القارة الأوروبية. القارة العجوز أحصت خسائرها التي تكبدتها جراء موجات الحر التي ضربت عددا من بلدانها صيف السنة الجارية، بلغت 113 مليار يورو، وتحملت إيطاليا ألمانيا وفرنسا الدول الأكثر تضررا نحو ثلثي هذا المبلغ وفق تقديرات شركة أليونز للتأمين. في المتابعة سفيان منحود.
2: 113 مليار يورو كلفة موجات الحر التي ضربت أوروبا خلال العام الجاري. إيطاليا وألمانيا وفرنسا تحملت مجتمعة نحو ثلثي هذه الخسائر، فيما بلغت الكلفة الإجمالية على 30 دولة أوروبية نحو 0.46% من ناتجها الإجمالي المتوقع. العبء الأكبر كان من نصيب إيطاليا بخسائر قدرت بنحو 27.8 مليار يورو، تليها ألمانيا ب 25 مليارا، ثم فرنسا بأكثر من 20 مليار يورو. والخسائر لا تقتصر على الأضرار المباشرة، إذ تؤثر درجات الحرارة المرتفعة في إنتاجية العمال وتزيد معدلات الغياب، إلى جانب خسائر الإنتاج والضغوط على القدرة الشرائية للأسر. وتحذر الدراسة من أن الفاتورة قد ترتفع أكثر مع توقعات بأن يشهد العام المقبل موجات حر استثنائية قد تجعله الأشد حرارة على الإطلاق. مخاوف تعززها أيضا ظاهرة إلنينيو التي قد تصل كلفتها الاقتصادية عالميا إلى نحو 451 مليار دولار، مع توقع تسجيل معظم الأضرار خلال العام المقبل.
1: شكرا لك سفيان، مع كانون النشرة، والكلمة تعود لك مارتن.
3: Merci beaucoup Nourdine. Rendez-vous à 8h pour votre prochain journal. Il est 7h11 sur Média. On va ouvrir une parenthèse sportive avec la victoire notamment des Lions de l'Atlas face au Gabon pour les phases de qualification de la CAN 2027. Sport Matin, c'est tout de suite avec Hassan Jabiri.
4: صباحكم بكل خير مستمعينا الكرام، مرحبا بكم إلى صباح الرياضة، نقدمه لكم من هنا من العاصمة الرباط. فبمركب الأمير مولاي عبد الله دشن المنتخب الوطني المغربي مشواره في التصفيات المؤهلة

0: إلى كأس أمم إفريقيا القادمة 27/2000 على النحو الأمثل، وهو ينتصر على المنتخب الجابوني بهدفين دون رد في افتتاح مباريات المجموعة الأولى. على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله احتاج المنتخب الوطني المغربي إلى 36 دقيقة ليفتتح التسجيل، كان ذلك عن طريق نصير مزراوي من تسديدة زاحفة سكنت المرمى الجابونية، قبل أن يؤكد سفيان رحيمي الانتصار بهدف ثان في الدقيقة 85، فوز يمنح أسود الأطلس أول 3 نقاط في التصفيات ويضعهم في صدارة المجموعة الأولى بفارق الأهداف عن منتخب النيجر الذي استهل بدوره المنافسة بانتصار على ليسوتو بهدفين لواحد. التشكيل الأساسي الذي بدأ اللقاء ووضع فيه الناخب المغربي محمد وهبي ثقته شهد تواجد اسم المهاجم يسير زابيري الذي خاض أول مباراة رسمية له بقميص الأسود، وعبر عن سعادته بالثقة التي منحه إياها الطاقم التقني بعدما بدأ المباراة أساسيا قبل أن يحتفل مع زملائه بانتصار ثمين في بداية مشوار التصفيات. نستمع لياسر زابيري.
1: هو احساس كبير، كنبغي نشكر الستاف اللي دار فيا الثقه ووضعني مع الأونز دي ديبار، كنبغي نشكرهم بزاف وان شاء الله يكون مزيد من التعلق.

0: في المدرجات، فكانت للجماهير المغربية كلمتها أيضا فرحة بالانتصار وإشادة بأداء الأسود. قابلتها أيضا آراء ترى أن المنتخب كان بإمكانه تقديم مستوى أفضل، خصوصا على مستوى الفاعلية والنسق الهجومي. نستمع لعينة من تصريحات الجماهير المغربية بعد نهاية المباراة.
1: كيف العادة المنتخب الوطني ديما كيمتانا، أول مرة غنجيو المركب ديال مولاي عبد الله، تحفة كبيرة. المنتخب اليوم أعطاها واحد لوكالية رائعة بزاف، وديما وديما المنتخب واستمرارية إن شاء الله.
2: المنتخب اليوم بين أنه من صفوة الفرق الكبيرة، مرتبة الخامسة عالميا، كتزكي هذا الفوز البين، وإن شاء الله الصدارة ونتأهلوا بسهولة بكأس إفريقيا ونحتفظوا بالكأس الإفريقي إن شاء الله.
3: كين واحد كين بشوية ديال النقص، ولكن ديال اللعاب الغائبين صراحة ديال إبراهيم دياز وديال سيباري وحكيمي المكانة ديالهم كتبان يعني اللي مفتيران، والحمد لله هو الانتصار ديال ثلاثة نقاط. كانت مقابلة جميلة صراحة.
4: أنا جيت من الديار الإنجليزية خصيصي لهذه المقابلة الحمد لله، وعندي حماس ومنتخب قوي إن شاء الله من القدام. هذه المقابلة من بعد المونديال يعني مقابلة جيدة، المهم هو الانتصار.
5: كنا كنتمنى نشوفهم بصورة أحسن، ولكن فرحت أول مرة كنشوف تيران بهذا المستوى هذه، فرحت بلادي حتى أنا ما كنعيش هنا في المغرب. جبت زوج ديالي هو أجنبي ماشي مغربي، فريمون كان داكشي هو هذاك تيران غاية الروعة.
6: كان ماتش واعر، قدم وناحي وزن مستوى رائع، كنتمنيو كل خير منتخب المغرب.
0: الآن لا وقت طويل للاحتفال، المنتخب الوطني المغربي سيكون أمام اختبار جديد الثلاثاء المقبل عندما يواجه منتخب ليسوتو في جنوب إفريقيا لحساب الجولة الثانية، مواجهة يسعى خلالها أسود الأطلس إلى مواصلة حصد النقاط وتأكيد انطلاقتهم القوية في المجموعة الأولى. في باقي أبرز نتائج الجولة الافتتاحية من التصفيات للإشارة، في المجموعة الثانية المنتخب المصري استهل مشواره بتعادل سلبي أمام منتخب أنغولا في المباراة التي احتضنها ملعب القاهرة الدولي. المنتخب المصري سيلتقي الثلاثاء

بالتعادل أمام منتخب موزمبيق بهدفين لمثلهما، كما استهل المنتخب الرواندي التصفيات بانتصار على ليبيريا بثلاثة أهداف لواحد. من القارة الإفريقية إلى البطولة الاحترافية المغربية، إنوي في قسمها الأول، حيث تتواصل اليوم منافسات الجولة الافتتاحية من البطولة بإجراء ثلاث مباريات. ففي ديربي العاصمة، فريق اتحاد ورقة يواجه جاره الفتح الرباطي، مواجهة يسعى من خلالها كل فريق تسجيل انطلاقة إيجابية في الموسم الجديد. وفي مباراة ثانية، فريق الدفاع الحسني الجديد يستقبل النادي المكناسي، أما الوداد الرياضي فيستهل مشواره في الموسم باستضافة الوافد الجديد على القسم الأول، فريق وداد تمارا. غدا تختتم الجولة بإجراء ثلاث مباريات. المغرب التطواني يستقبل نهضة بركان، حاملا لقب المغرب الفاسي يواجه نهضة الزمامرة، فيما فريق حسنية أكادير يحل ضيفا على الكوكب المراكشي. في أخبار المحترفين المغاربة، سيغيب الدولي المغربي أمين حارث عن صفوف فريقه أولمبيك مارسيليا لبضعة أيام بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة الكلاسيكو أمام باريس سان جيرمان، والتي انتهت بفوز الفريق الباريزي بهدفين لواحد. النادي الفرنسي أكد أن حارث لا يزال غائبا عن التدريب خلال فترة التوقف الدولي الحالية. وبحسب صحيفة ليكيب، فإن الفحوصات التي خضع لها اللاعب أظهرت أن الأمر يتعلق أساسا بآلام عضلية، فيما لا يبدو أن إصابته تثير قلقا كبيرا داخل النادي. أوروبيا دائما حديثنا اللحظة عن دور الأمم الأوروبية، حيث دخل المنتخب الفرنسي المنافسة بانتصار في أول مباراة له تحت قيادة مدربه الجديد النجم الفرنسي السابق زين الدين زيدان. الفرنسيون عادوا من تركيا بانتصار بهدف دون رد

0: بطل العالم منتخب إسبانيا عن ذات المجموعة منتخب تشيك يلتقي مع منتخب كرواتيا. نختم هذه النشرة بالحديث عن الكرة الطائرة، حيث توج المنتخب التونسي بلقب بطولة إفريقيا التي اختتمت أمس في تونس بعدما تفوق في المباراة النهائية على المنتخب الكاميروني بثلاثة أشواط دون رد. اللقب هو 12 في تاريخ المنتخب التونسي، ضمن به تمثيل القارة الإفريقية في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بلوس أنجلوس الأمريكية في العام 28 و2000، كما ضمن التأهل إلى نهائية كأس العالم المقبلة. وسيرافق المنتخب التونسي إلى كأس العالم كل من المنتخب الكاميروني والمنتخب الجزائري الذي أنهى البطولة في المركز الثالث بعد فوزه في مباراة الترتيب على المنتخب الوطني المغربي بثلاثة أشواط لصفر. بذلك مستمعينا نضع نقطة نهاية صباح الرياضة، أشكركم على طيب الإصغاء والمتابعة، أطيب المنى وإلى اللقاء.
1: Il y a ce qu'on montre, ce qu'on raconte et puis ce qu'on vit vraiment. Une jeunesse qui questionne son époque, ses droits, ses choix, ses contradictions et son avenir. Droits humains, société et environnement, regardez la société en face et donnez la parole à ceux qui la vivent. Sans filtre, chaque dernier samedi du mois à partir de 21h sur Média. Matin Info, Martin Gibert.
2: 7h20 sur Média, merci d'être avec nous. On continue de parler sport puisque l'actualité sportive a été riche. Cette semaine, on fait le point sur les temps forts avec Hakim Tamim. Et parmi les temps forts, on a Khalid Boutaïb, l'ancien attaquant des Lions de l'Atlas qui met un terme à sa carrière de footballeur. Autre retraite en basket, cette fois-ci le capitaine de l'équipe de France, Nicolas Batum, qui raccroche à l'âge de 37 ans. Hakim Tamim nous parlera également du golfeur nord-irlandais Rory McIlroy qui ressent une

0: Beautiful People de David Guetta. Il est 7h57. Merci d'être avec nous sur Médien. Dans un petit instant, le retour de l'actualité avec le journal de Nourdine Al-Houthi. Mais avant cela, on fait un petit point météo avec Othman Tahiri.
1: في المغرب أجواء غائمة إلى غائمة جزئيا جنوب خط القنيطرة الرشيدية وصافية في باقي المناطق. درجات الحرارة 28 درجة مرتقبة بالرباط الدار البيضاء، 31 في طنجة، 29 في العيون، 36 في مراكش، 34 في أكادير، 36 في فاس، 34 في وجدة، في جيجا زاغورة، 27 في النظور، السويرة، العرائش، الحسيمة، و28 درجة مرتقبة في الداخلة. في منطقة شمال إفريقيا درجة الحرارة تصل في نواكشوط والقاهرة إلى 31 درجة مرتقبة، 28 في طرابلس، و29 درجة مرتقبة في تونس العاصمة والجزائر العاصمة. في غرب ووسط إفريقيا درجة الحرارة تصل في أبيجان إلى 29 درجة مع أجواء غائمة وعواصف رعدية، 31 في داكار، 33 في باماكو، 35 درجة مرتقبة في ليبروفيل، و 36 متوقعة في نجمينة مع طقس غائم وإمكانية حدوث عواصف رعدية. في باقي عواصم العالم درجة الحرارة تصل في باريس مع طقس غائم جزئيا إلى 24، 20 في لندن، 21 في بروكسل برلين، 33 في مدريد، و 31 درجة مرتقبة في سيدني. أما في العواصم العربية درجة الحرارة تصل في بغداد إلى 44 مع جو مشمس، 28 في بيروت مع طقس غائم، 32 في دمشق، ومن المتوقع أيضا أن تصل درجة الحرارة إلى 42 درجة مرتقبة في مكة المكرمة، 38 في أبوظبي.
0: Il est 8h sur Médien. Nourdine Al-Houthi est avec nous en studio pour la nouvelle édition du journal. Bonjour Nourdine.
2: Alam bika Martin, alam bikum Moussamina, ilaykum anawina thamina. في انتظار التكليف الملكي لشخصية من الحزب المتصدر لنتائج التشريعيات الأربعاء الماضي بتشكيل الحكومة المقبلة، حديث التحالفات يتصدر المشهد في المغرب، منها ما أعلن ومنها ما هو مبرمج للتداول في الأجهزة التقريرية للأحزاب المعنية. الحكومة السورية تحدد شتنبر من العام المقبل موعدا نهائيا لطي ملف المخيمات وعودة سكانها إلى ديارهم. في فرنسا جدل بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي في الإبداع الأدبي على خلفية سحب أكاديمية غونكور رواية من القائمة المرشحة لجائزتها المرموقة. حميد برادة صاحب ميزونكور يرحل عن دنيانا بعد مسار صحفي وسياسي حافل. المنتخب المغربي يبدأ مشوار تصفية كان 27 و2000 بالفوز على الغابون بهدفين دون مقابل برسم منافسات الجولة الأولى. أهلا بكم. نستهل النشرة بشأن السياسي المغربي ما بعد الإعلان عن نتائج استحقاق 23 من شتنبر. في انتظار التكليف الملكي للشخصية التي ستوكل إليها رئاسة الحكومة يتصدر الحديث عن التحالفات، النقاش العمومي واجتماعات أجهزة الأحزاب المتصدرة لنتائج وتلك التي تضعها

بلية ذات الصلة، ومما يرتقب أن يحسم فيه حزب الكتاب موقفه مقترح التحالف اليساري مع الحزب الاشتراكي الموحد أحد قطبي تحالف اليسار. بعيدا عن الشأن الانتخابي في المغرب، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوري

كركوك. كشفت الحكومة السورية عن رؤيتها الهادفة إلى إنهاء حقبة المخيمات التي تقطنها حتى الآن عشرات آلاف العائلات في محافظتي إدلب وحلب، عبر الانتقال من الاستجابة الطارئة إلى مرحلة الاستدامة والتعافي. وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح لخص أهداف هذا التحرك الدبلوماسي في أروقة الأمم المتحدة عبر عرض آخر الأرقام والإحصائيات التي تمت للانتقال من تمويل النزوح إلى تمويل

0: قضية الانتحال في المجال الأدبي في عالم الثقافة وخاصة في صدور الروايات الجديدة قضية كان لابد أن تطرح، وبالتالي فلا نستغرب بعد نتائج هذه التحليلات الدقيقة التي أجرتها مجموعة من فرق البحث والتنقيب المستقلة أن تعمد مؤسسة الغونكور إلى سحب كتاب تيريسون أوريليان من قائمة الكتب المدرجة لنيل جائزة غونكور، على أساس أن مؤسسة غونكور من المفروض أن تكون الأنموذج الذي يحتذى به. كل هذه حيثيات تعطي رسالة قوية جدا إلى الجمهور بأن هذا النموذج الذي تمثله المؤسسة نموذج نزاهة وشفافية يعلو ولا يعلى عليه.
1: بيير لويريمو الأكاديمي تحدث إلينا من مدينة ليون الفرنسية. في شأن فرنسي آخر، نددت المراقبة العامة لسجون الجمعة بوفاة مئات الأشخاص كل عام بهذه المؤسسات من دون أن يعرف عددهم بشكل دقيق، مشيرة إلى أن معدل الانتحار في مراكز الاحتجاز ومن بين الأعلى في أوروبا. وفي بيانين نشر في الجريدة الرسمية، أشارت المراقبة العامة إلى وجود خلل خطير على مستوى الوقاية والتعامل مع حالات الوفاة. في المواري من هذه النشرة نعود إلى المغرب، حيث أعلن الجمعة عن رحيل الصحفي والمفكر المغربي حميد برادة، أحد أبرز الأسماء في الصحافة المغربية والفرنكوفونية، بعد مسار مهني وفكري امتد لعقود جمع فيه بين الصحافة والنضال السياسي والعمل الأكاديمي. الراحل ترك له بصمة خاصة في المشهد الإعلامي المغربي، خصوصا عبر تجربته مع القناة الثانية. بورتري للراحل مع عثمان الطاهري.
2: Bonsoir madame, bonsoir monsieur.
3: تنطفئ أضواء ألفها المشهد الإعلامي المغربي، ويسدل الستار على مسار امتد لأكثر من ثمانية عقود. كلمات، قلم وحضور. يرحل حميد برادة، وبرحيله تفقد الصحافة المغربية وجها عرف مفكرا أكاديميا وسياسيا. ولد الراحل في طنجة في العام 1939، ولد في أسرة وطنية منحدرة من فاس، تلقى تعليمه بالمدرسة.

ويا تيرينيو. منذ شبابه اختار برادة طريق العمل السياسي، وانتخب في العام 1962 رئيسا للاتحاد الوطني لطلبة المغرب، وبعد دراسة الفلسفة والقانون وعلم الاجتماع السياسي انتقل إلى عالم الصحافة، فالتحق بأسبوعية

حيث قدم على شاشة القناة الثانية المغربية بين 2007 و2018 برنامجه الثقافي ميزون كور. تولى أيضا منصب مدير منطقة المغرب العربي والشرق الأوسط في قناة تي في 5، وشارك شاهدا في جلسات مغلقة

0: كلمة شاهدة على مسار رجل جعل من الصحافة جسرا بين الفكر والناس. حميد برادة، الوداع.
1: رحم الله حميد برادة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ونعبر مباشرة في هذه النشرة إلى صفحة الرياضة في تصفية مؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2027 على أرضية ملعب الأمير مولي عبد الله بالرباط. المنتخب المغربي استهل مشواره أمس بالفوز على منتخب الغابون بهدفين لصفر برسم منافسات المجموعة الأولى. المزيد في مراسلة موفد ميديا إلى الرباط الحسن جابري.
2: الجماهير المغربية انتظرت الهدف وانتظرت معه أن تتحول السيطرة إلى خطورة. الانتظار انتهى مرتين، والمنتخب الوطني المغربي بدأ مشواره في تصفيات كأس أمم إفريقيا 27 و2000 بانتصار على الغابون بهدفين لصفر. المنتخب المغربي فرض إيقاعه منذ البداية، لكن السيطرة الصريحة ظلت محدودة، وكانت تسديدات أناحي أبرز مصادر الخطر على المرمى الغابوني، إحداها ردتها العارضة. في الدقيقة 36 جاء الحل عبر نصير مزراوي الذي أطلق تسديدة زاحفة منحت المنتخب المغربي هدف التقدم. أما محمد وهبي فاختار منح الثقة في البداية لعدد من الوجوه الجديدة، بينها ياسر زابيري الذي خاض أساسيا مباراته الأولى مع المنتخب الأول، عبر عن سعادة بذلك وبالانتصار.
3: هو احساس كبير، كنبغي نشكر الستاف اللي دار فيا الثقه ووضعني مع الاونز دي ديبار، كنبغي نشكرهم بزاف. حتى راه يكون مزيد من التالق ان شاء الله. كتعرف ملي كتكون في الدار ديالك كيكونوا الماتشات ماشي ساهلين، ولكن مع الجمهور كيعاونك بزاف. دابا في جنوب افريقيا يكون الجو صعيب علينا، وان شاء الله نتاقلموا تما ونجيبوا الفوز ان شاء الله من تما.
2: الثقه استمرت في النصف الثاني مع اشراك عبد الله وزان للمره الاولى، الى جانب تغييرات اخرى بينها البديل سفيان رحيمي الذي وضع حدا للانتظار وهو يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 85، على أن ياسين بونو كان في الموعد مجددا وتألق في صد هجمات غابونية وإن على قلتها حملت الخطورة. الفوز يمنح أسود الأطلس 3 نقاط وصدارة للمجموعة الأولى بفارق

منطقة الصحراء تحت سيادة المملكة المغربية. وأضاف المسؤول الأمريكي في تصريح للصحافة عقب مباحثته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن الولايات المتحدة تتطلع إلى العمل مع المغرب والفاعلين الآخرين المعنيين من أجل حل نزاع الصحراء بشكل نهائي. بمناسبة انعقاد حدث رفيع المستوى خصص لموضوع الأمن والتنمية في منطقة الساحل، نظمته كونفدرالية دول الساحل على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أشاد وزراء دول الكونفدرالية في كلماتهم بالعاهل المغربي إثر الاستقبال الذي خصهم به في أبريل 2025. كما أشاد وزراء دول الساحل على الخصوص بمبادرة الملك محمد السادس الرامية إلى تعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي. في المغرب، أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت الأربعاء الماضي والتي أعلنت عنها لجان الإحصاء الإقليمية والجهوية تطابق تماما النتائج العامة المؤقتة التي تم الإعلان عنها سابقا، وذلك بعد الانتهاء من عملية إحصاء الأصوات وإعلان نتائج الاقتراع ووضع المحاضر الخاصة بها وإضاء نظير من هذه المحاضر لدى المحكمة الدستورية طبقا لمقتضيات التشريعية. عقدت المملكة العربية السعودية تركيا وباكستان التي تجمعهما اتفاقية دفاع مشتركة لقاء أمس على مستوى رؤساء الأركان تم خلاله البحث في دعم الرياض على وقع التصعيد الأخير مع الحوثيين في اليمن بحسب ما أعلنت كل من الرياض وأنقرة. ودعا مجلس القيادي أو مجلس القيادة الرئاسي في اليمن المدعوم من الرياض إلى التعبئة العامة لمواجهة الحوثيين المدعوم من طهران في وقت يصعدون فيه الهجمات على القوة الحكومية السعودية. ونبه رئيس الوزراء الباكستاني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى أن استهداف مكة المكرمة بمزيد من الهجمات هو خط أحمر لإسلام أباد. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن طهران قدمت لواشنطن خطة تقضي بإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة في غضون 7 أيام. وصرح عرقجي من مقر الأمم المتحدة في نيويورك أن بلاده نقلت لواشنطن عبر قطر خطة ملموسة، مضيفا أنه في حال استيفاء الشروط اللازمة قد يعاد فتح المضيق. في السياق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده ترفض مقترح إيران بهدنة مدتها 7 أيام. في المغرب، توفي أمس الصحفي والمفكر المغربي حميد برادة أحد أبرز الأسماء في الصحافة المغربية والفرنكوفونية بعد مسار مهني فكري امتد لعقود جمع فيه بين الصحافة والنضال السياسي والعمل الأكاديمي، وترك خلاله بصمة خاصة

على النرجسية في العلاقات العاطفية، كيفاش كتأثر على الشريك وشنو العلامات الأولى اللي خسنا نردو لها البال، شنو المقصود بالنرجسية داخل العلاقة، كيفاش ممكن بعض السلوكات يعني بحال الحاجة المستمرة للإعجاب، التقليل من المشاعر ديال الشريك أو لا تحويل الخلافات دائما لصالح طرف واحد كتأثر على العلاقة، والأهم من هذا الشيء كامل هو كيفاش نفرقوا بين بعض الصفات اللي ممكن تكون موجودة عند أي شخص وبين نمط اللي متكرر ومؤذي داخل العلاقة. هم العلاقات والمشاعر اللي كتأثر على راحتنا النفسية، فغادي ننتقلوا لواحد النوع آخر من الراحة، ولكن هذه المرة راحة الجسم أثناء النوم، لأن النوم اللي كنظنوا أنه كيعطينا الطاقة باش نواجهوا النهار ديالنا، فممكن عند بعض الناس ما يكونش فعلا مريح كيف ما كنعتقدوا. وأكيد غادي نختموا هذه الحلقة رفقة الدكتورة لطيفة عتاق، الأخصائية في علاج الأمراض التنفسية والحساسية والربو، باش نتكلموا على موضوع انقطاع النفس أثناء النوم، يعني ملي كيتحول داك خير المشكلة الصحية، إمتى كيكون خير مجرد يعني ظاهرة اللي هي عابرة، وإمتى ممكن يكون علامة على انقطاع النفس أثناء النوم، شنو هي العلامات اللي خاص الشخص أو للمحيطين بهذا الشخص ينتبهوا لها، وشنو هي التأثيرات اللي ممكن تكون لهذه الاضطرابات.

الصوت أثناء الليل. إذن كنت من الدوزو معنا الصباح وقت زوين وممتع ومفيد دائما في كانت الأسرة على ميديا. إذن مستمعينا الكرام كيف ما العادة قبل ما ندخلوا اليوم في الموضوع ديال ثقافة الراحة وعلاش كنحسوا بالذنب ملي كنعطيو لأنفسنا شوية ديال الراحة وعلاش ملي كنكونوا جالسين بصفة عامة ما كنديروا والو كنحسوا أننا كنضيعوا الوقت بعض الأحيان حتى وإلا كان الجسم ديالنا والعقل محتاجين لذاك التوقف ولذاك الراحة. هذا هو الموضوع ديالنا اللي غادي نتكلموا عليه في هذه الفقرة الأولى بعد ما نسمعوا الإيارة ما يهمك.

يارا ما يهمك فك عندو صرا على ميديا مستمعينا الكرام نتكلموا هذا الصباح على ثقافه الراحه. كاين واحد الاحساس غريب اللي كيعيشوه بزاف ديال الناس يعني كيكون عندهم

أن هذه العلاقة الغريبة مع الراحة، علاش كنحسوا أن الوقت اللي يعني ما تجنا فيه والو هو مضيعة أو لا هو وقت ضايع؟ واش لأن الحياة الحديثة علمتنا أننا نقيس القيمة ديال الإنسان بكمية الحوايج اللي كيدير، ولا لأننا ولفنا نكونوا ديما مشغولين لدرجة أن الهدوء ولا كبرزتنا؟ والأهم، واش الراحة فعلا كتعتبر عكس الإنتاج، ولا ممكن تكون جزء من الإنتاج؟ أول حاجة غنبداو بها مستمعينا الكرام هي أننا نسولو ديك السؤال ديال منين جات الفكرة ديال أن الإنسان خاصو يكون ديما مشغول. يمكن من أكثر الأفكار اللي ترسخات عندنا يعني بلا ما نردو لها البال هي أن الإنسان اللي ديما مشغول هو الإنسان اللي كيكون كيخدم على راسه، واللي ديما عنده شي حاجة يديرها، هو اللي كيتقدم، هو اللي كيزيد القدام يعني. بينما الشخص اللي عنده وقت فارغ ممكن يتفهم على أنه ما عنده ما يدير، كيشوف يعني كنشوفه حتى في الحياة اليومية كيفاش أنا مثلا شي واحد كيقول أنا ما عنديش الوقت، ولا تقريبا جملة اللي كتدل على الانشغال وعلى أن الشخص يعني عنده ما يدار ومشغول وقاضي حاجة كما كنقوله. وأحيانا حتى يعني على الأهمية، يعني ملي شي واحد كيقول هاد الأيام ما عندي حتى شي دقيقة باش نحك راسي، كنحسوا أنه مسؤول وعنده بزاف ديال الالتزامات. ولكن ملي كيقول واليوم ارتحيت وما درت والو، ممكن هو بنفسه يحس أنه خاصه يبرر علاش دار هاد خدا هاد الراحة هادي، وعلاش هاد النهار هذا بالضبط ما دار فيه والو. وهنا كتدخل كذلك حتى مواقع التواصل الاجتماعي اللي كتخلينا نشوفوا حياة الآخرين في واحد النسخة اللي كلها حركة وإنجاز، واحد كيدير رياضة، واحد كيتعلم شي لغة جديدة، واحد كيقرأ، واحد خدام على شي مشروع اللي غير مسافر، واحد كيطور من راسه. وكنبداو نقارنوا هاد اللحظات بحياتنا العادية وكنحسوا أن حتى الوقت الحر يعني خاصو يعني الوقت خاصو يكون عنده واحد المردود. حتى الراحة ممكن تحول إلى مشروع يعني تطبيق باش شي مثلا شي ابليكاسيون ديال التليفون باش نتبعوا النعاس ديالنا، شي بودكاست باش نتعلموا وحنايا كنتمشاو، الرياضه باش نقدروا نستغلوا الوقت، وشي كتاب باش ما يبقاش حتى يعني شي وقت عندنا غير ضايع. طبعا يعني ما كاين حتى شي مشكل في التعلم او لا تطوير الذات، ولكن المشكل ملي كيولي الانسان ما قادرش يسمح لراسو بوقت اللي ما عندوش فيه شي هدف واضح. وهنا خاصنا نفهموا ان الراحه ماشي بالضرورة غياب الفعل، الراحة جزء من الطريقة اللي كيسترجع بها الإنسان الطاقة والانتباه دياله. الجسم والعقل ماشي شي آلات اللي هما خدامين بلا ما يوقفوا،

الحياة خدام أو لا، لأنه كيستمتع بينما هو عنده مسؤوليات أخرى. ولكن احنا خاصنا نفرقوا بين الراحة وبين الهروب من المسؤولية. يمكن المشكل ماشي أننا ما كنعرفوش نرتاحوا، يمكن المشكل هو أننا تعلمنا أن الراحة خاصها مبرر. كيف ما كنقولوا خاصنا نساليو الخدمة، خاصنا نكملوا الدار، خاصنا نجاوبوا، خاصنا نحققوا هذا الهدف، ومن بعد إلى بقى الوقت نرتاحوا. ولكن الحياة ما كتخليناش دائما أننا، يعني ما كتخليش لينا ديما داك الوقت اللي بقى، ديما غادي تكون شي حاجة ناقصة، شي حاجة مهمة، شي رسالة، شي مسؤولية، وشي حاجة أخرى اللي كتسنى. وهذا الشيء علاش يعني الراحة ما خاصهاش تكون ديما جائزة اللي كتجي من بعد ما نسالي وكل شيء، هي جزء من الحياة نفسها.

ممكن تحافظ على مشاعر ديال شي شخص وتقول ليه بأنك انت ما متفقش معاه، وممكن حتى تكون إنسان متعاون ولكن تقول بوضوح اسمح لي اليوم ما عنديش القدرة أنني ندير هاد الحاجة هادي، لأن احترام الآخرين ما خصوش يكون على حساب احترام الإنسان للحدود ديالو. وحتى في العلاقات يعني القريبة، يعني الصراحة الهادئة شي مرات كتكون ألطف من مواقف اللي كتكون ظاهريا، يعني كتخلي الشخص الآخر يعتقد بأن كل شيء مزيان وكل شيء بخير، بينما أنت من الداخل ديالك كتجمع الضيق وكتبرزط وكتقلق وكتزيد تأثر على راسك وكتوتر النفسية ديالك. مستمعينا الكرام، غادي نديروا واحد الفاصل موسيقي، غادي نسمعوا ليلى فداف ماهيش فارقه، وغادي نعاودوا نرجعوا لكم باش نتكلموا على ملي كتولي المجامله طريقه دائمه باش نخبيو داكشي اللي حنا كنحسوا به.

اشنو واقع الداخل ديالنا، فإلا ما عبرناش عليه حتى واحد ما غادي يعرف. حنا كنشوفوا راسنا كنضحيو باش ما نجرحوش، ولكن هاد الشخص ممكن يشوفنا حنا موافقين ومرتاحين، ومن بعد فجأة كيتراكم داك الضغط وكيخرج فواحد الشكل ديال غضب او لا برود او لا واحد الابتعاد. وهنا خاصنا نسولو راسنا واحد السؤال بسيط، واش حنا فعلا مرتاحين وحنا كنقولوا اه، ولا غير خايفين من الاحساس اللي غادي يجي مع هذيك لا الا قلناها؟ لان شي مرات المشكل ما كيكونش في المساعده، وانما في اننا ما كنسمحوش لراسنا اننا نختاروا، كنخافوا من ان الشخص الاخر يغضب علينا ويتقلق منا، يحكم علينا، يقول علينا بلي احنا راه تبدلنا او اللي اعتبرنا احنا اشخاص انانيين، وهكذا كنوليو مسؤولين حتى على المشاعر ديال الناس اللي دايرين بينا، وكان اي حاجه غادي تبرصتهم هما فخصنا نمنعوها بأي ثمن. هذا هو مستمعينا الكرام، يعني هنا فين كتولي المجاملة طريقة اللي هي دائمة، وحنا باش كنخبيو داكشي اللي كنكونوا حاسين به. غادي ندير واحد الفاصل موسيقي، غادي نسمعوا العادل إشبيه أنا وياك، وغادي نعاودوا نرجعوا لكم باش نتكلموا على كيفاش نقدروا نفرقوا بين اللطف الحقيقي والمجاملة اللي كتكون مرهقة.

نكونوا خايبين ولا نقولوا كل شيء بلا ما نديروا واحد الفلتر. فبالعكس الإنسان يقدر يكون صريح ومحترم في نفس الوقت. يعني بدل مثلا ما نقولوش بس بلاص ما نقولوا ما بغيتش ندير هاد الشيء معك, ممكن نقولوا اسمح لي هاد المرة ما غاديش نقدر ندير هاد الحاجة هادي. بلاص ما نضحكوا على شيء موقف اللي مرصنا, نقدر نقولوا الصراحة هاد الكلمة ما ارتحيناش لها, ما عجبتناش. بدل مثلا ما نقولوا كل شيء مزيان وهو ما كتحسش براسك مزيان, نقدر نقولوا أنا شوية مضغوط هاد اليومين, ولا يعني يمكن غادي نكون حسن من بعد. هادشي ماشي دراما وماشي شكوى وماشي بحث على التعاطف, هذه غير طريقة بسيطة باش نكونوا واضحين مع الناس ومع ريوسنا حتى احنا, ونعبروا على داكشي اللي كنحسوا به بكل صراحة. وحتى الأطفال راه كيتعلموا من هادشي. الا الطفل مثلا شاف الوالدين ديالو كيقولوا ديما ماشي مشكل وهما في الحقيقة كيمبرزطين وما يعني منزعجين, اولا كيقولوا واخا رغم انهم كيكونوا عيانين, فممكن يتعلم ان المشاعر خاصها تخبى باش نبقاو ديما حنا محبوبين وناس مزيانين وكل شيء كيبغينا. اما الا شاف مثلا والديه كيعبروا بهدوء وكيقولوا الحاجات اللي كيحسوا بهم بشكل واضح مثلا, فكيتعلموا ان الاحترام ماشي هو اخفاء المشاعر, وان الانسان يقدر يكون ظريف وفي نفس الوقت عنده حدود شخصيه ديالو اللي ما خاص حتى واحد يتجاوزها. وفي الاخير يعني ماشي الهدف هو اننا نحيدوا المجامله في الحياه ديالنا, ولا نوليو كنقولوا كاع داكشي اللي كنحسوا به اللي كيجينا في بالنا كنخرجوا على لساننا. الهدف هو اننا نعرفوا امتى كنختاروا اللطف وامتى كنستعملوه يعني كقناع, لان الانسان ماشي مضطر انه يبقى يبتسم الوقت كامل باش يثبت انه شخص مزيان وزوين, وماشي مضطر انه يوافق على كل شيء باش يبقى محبوب وكل شيء كيبغيه. شي مرات اكثر حاجه صادقه ولطيفه نقدروا نقولوها هي اسمح لي دابا ما نقدرش, هذه يعني حاجة اللي ممكن الإنسان يتفهمك عليها. وشي مرات أكثر حاجة نقدروا نحافظوا بها على شي علاقة هي أننا نقولوا للشخص الآخر بهدوء شنو هو الإحساس ديالك, بدل ما أننا نخليه كيتعامل مع واحد النسخة منك اللي كتقول ديما كل شيء مزيان وهي ماشي كل شيء مزيان. اللطف ماشي أننا ما نقلقوا حتى شي واحد, لأن هذه حاجة مستحيلة كل شيء يكون راضي علينا, مستحيل أننا نديروها. اللطف ماشي أننا نضحيو بالراحة ديالنا في كل مرة باش الآخرين يكونوا هما مرتاحين. اللطف الحقيقي في احترام الآخر, ولكن فيه حتى احترام الذات. نقدروا نكونوا ناس متعاونين حنان ومهدبين وظريفين ونقولوا لا من اللي ما نقدروش ونقدروا نسامحوا, ولكن ماشي ضروري نتجاهلوا كل مرة يعني داكشي اللي كيأدينا. نقدروا نحافظوا على المشاعر ديال الآخرين بلا ما نلغيو المشاعر ديالنا. يمكن السؤال اللي خاص كل واحد يسول راسه هو واش احنا كنكونوا ظريفين حيت هذه هي الطريقه اللي كنختاروا نتعاملوا بها مع الناس, ولا غير حيت خايفين من اشنو غادي يوقع الا كنا احنا صريحين معهم. وغادي نخليكم مع سؤال ديال هذه الفقره هذه مستمعينا الكرام, اللي هو واش سبق لكم حتى نتوما قلتوا ما كاين باس وانتوما في الحقيقه كنتم قلقين ومبرصطين, وفين كيبدا بالنسبه لكم الفرق بين ذاك اللطف الحقيقي والمجامله اللي كتقدر تعيي الانسان؟ هذا هو السؤال ديال هذه الفقره هذه وديال هذا الموضوع هذا مستمعينا الكرام. وكيف ما العاده كنتمنى كل واحد يلقى ليه جواب حسب الطريقة اللي كيشوف بها الحياة والطريقة اللي كيفكر بها. وما تشوفين مستمعينا الكرام دابا شوية بعد موجز الأخبار ديال العاشرة غادي نتكلموا على موضوع النرجسية في العلاقات العاطفية, كيفاش كتأثر على الشريك وشنو العلامات الأولى اللي خاصنا نردوا لها البال. دابا غنخليكم مع وائل جسار غريب الناس.

0: Un café, une rencontre, 26 minutes. Une personnalité loin des discours préparés. Son parcours, ses convictions, ce qui la passionne ou l'agace. C'est vif, c'est franc et ça a le goût d'une vraie conversation. Essentiel, tous les dimanches à 11h, si on est à l'heure, sur Medi 1.
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز، معكم في تقديمه عثمان الطاهري. مستهله من نيويورك، حيث أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا أن مشاركة الوفد المغربي في الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة شكلت مناسبة لتعزيز الدينامية الدولية التي أطلقها العاهل المغربي الملك محمد السادس لفائدة مغربية الصحراء. بوريتا أوضح في تصريح للصحافة على هامش هذه الدورة للجمعية العامة أن عدة بلدان تمثل قارات مختلفة انخرطت في هذه الدينامية الداعمة لمغربية الصحراء وللمخطط المغربي للحكم الذاتي. وأشار الوزير المغربي إلى أن هذا الواقع يثبت أن المسار نحو الحل يواصل طريقه، مسجلا أن الدعم على المستوى الثنائي للقضية الوطنية بات يتجسد الآن على المستوى متعدد الأطراف في إطار الأمم المتحدة. نبقى في نيويورك، حيث أكد نائب وزير الخارجية الأمريكي التزام بلاده بتنمية منطقة الصحراء تحت سيادة المملكة المغربية. وأضاف المسؤول الأمريكي في تصريح للصحافة عقب مباحثته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغربي

0: المغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن الولايات المتحدة تتطلع إلى العمل مع المغرب والفاعلين الآخرين المعنيين من أجل حل نزاع الصحراء بشكل نهائي. إلى أخبار الشرق الأوسط، لحظة تساعدت العمليات العسكرية الإسرائيلية جنوبية لبنان مع شن غارات جوية وقصف مدفعي استهدف مناطق عدة بالتزامن مع تقدم قوة إسرائيلية في الجنوب. وذكرت مصادر إعلامية أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات على مرتفع سجد والجبيل الرفيع في إقليم التفاح. في تطور ميداني آخر، أفادت المصادر بتقدم قوة إسرائيلية من الجبهة الجنوبية إلى أطراف دير ميماس وتمركزها قرب بساتين الزيتون. عقدت السعودية تركيا باكستان التي تجمعهما اتفاقية دفاع مشتركة لقاء أمس على مستوى رؤساء الأركان تم من خلاله البحث في دعم الرياض على وقع التصعيد الأخير مع الحوثيين في اليمن بحسب ما أعلنت كل من الرياض وأنقرة. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن طهران قدمت لواشنطن خطة تقضي بإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة في غضون 7 أيام. كما شدد الوزير الإيراني على أن إيران لا تقبل بالقمع أو التهديد أو التخويف وأنها لن تتخلى عن حقوقها السيادية تحت الضغط على حد قوله. في السياق فيما يخص ملف الحرب، رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقترح إيران بهدنة مدتها 7 أيام وأبلغ مساعديه أنه يرجح استئناف قصفها بعد انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلده يدرس الموقف من استئناف المفاوضات مع أوكرانيا بهدف وضع حد للحرب. بوتين قال خلال إحاطة إعلامية في سياق المنتدى الدولي للثقافة في سان بيترسبورغ إن المقترحات بشأن استئناف المباحثات هي فعلا على طاولة البحث. في المغرب، توفي الصحفي والمفكر المغربي حميد برادة أحد أبرز الأسماء في الصحافة المغربية والفرنكوفونية بعد مسار مهني فكري امتد لعقود جمع فيه بين الصحافة والنضال السياسي والعمل الأكاديمي، وترك خلاله بصمة خاصة في المشهد الإعلامي المغربي خصوصا عبر تجربته مع القناة الثانية. إلى هذا نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام هذا الموجز. عودة مع محمد البدوي في ويكاند الأسرة بعد هذا الفاصل. أحلى الأوقات تجدونها دائما عبر ميديا. إلى اللقاء.
1: Il y a ce qu'on montre, ce qu'on raconte et puis ce qu'on vit vraiment. Une jeunesse qui questionne son époque, ses droits, ses choix, ses contradictions et son avenir. Droits humains, société et environnement, regardez la société en face et donnez la parole à ceux qui la vivent. Sans filtre, chaque dernier samedi du mois à partir de 21h sur Média.
2: Média, week-end l'Osra. محمد البدوي.

اهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. لكن عاد التحقتوا بنا في ويكند الاسره وفي الجزء الثاني من هذا الصباح. وقبل ما نتكلم على الموضوع ديال النرجسيه في العلاقات العاطفيه وكيفاش كتاثر على الشريك وشنو العلامات الاولى اللي خاصنا نردوا ليها البال, شنو هي النرجسيه داخل العلاقه, كيفاش ممكن بعض السلوكات كيف ما قلنا بحال الحاجه المستمره للاعجاب, تقليل من المشاعر الشريك او لا تحويل الخلافات دائما لصالح واحد الطرف, انها تاثر على العلاقات. شنو غنتكلموا عليه مستمعينا الكرام بعد ما نسمعوا لأحمد سعد اليوم الحلو ده.

اليوم الحلويدة ديال المخرج ديالنا هذا الصباح توفيق الشاهلي. مستمعينا الكرام كنتمنى تكون عجبتكم وكنتمنى تكونوا كدوزوا معنا وقت زوين في ويكند الأسرة. إذن مستمعينا الكرام غنتكلموا على العلاقات النرجسية أو لا النرجسية في العلاقات العاطفية. يعني في بداية أي علاقة كنكونوا غالبا مركزين على الحوايج الزوينة، للاهتمام، الكلام الجميل، الحضور والثقة في النفس، ولكن مع الوقت كيبداو كيبانوا بعض التفاصيل أخرى. واش مثلا الطرف الآخر كيسمع لنا فعلا؟ واش كيحترم الحدود ديالنا؟ واش يقدر يعترف بالخطأ؟ واش كيهتم بالمشاعر ديالنا؟ ولا كل نقاش كيرجع في الأخير ليه هو؟ هنا كيبان واحد الموضوع اللي ولا حاضر بزاف في النقاشات حول العلاقات النرجسية.

استثنائي ويخليه يحس بأن العلاقة مختلفة على أي علاقة أخرى. ولكن المشكل ماشي في هذه البداية اللي كتكون زوينة بحد ذاتها، المشكل هو أشنو كيوقع ملي كتولي العلاقة أكثر واقعية، وملي كيبدأ الشريكين بجوج أنهم يختلفوا أو لواحد منهم يقول لا أو لا يطلب واحد المساحة اللي هي خاصة به. واحد من يعني واحدة من العلامات اللي كتستحق الانتباه هو كيفاش الشخص كيتعامل مع الحدود. مثلا إذا قلتي لواحد الشخص مثلا أنا ما بغيتش نهضر دابا حيت أنا معصب، واش كيحترم هاد المساحة هذه ولا كيعتبرها إهانة أو كيضغط عليك حتى تجاوب؟ إذا اختلفتي معه مثلا واش يقدر يسمع وجهة النظر ديالك ولا كيولي خاصه ديما يثبت أنه هو اللي عنده الحق؟ وإلى وقع شي خلاف واش كيهتم بأنه يحل المشكلة ولا كيتحول النقاش بسرعة إلى لوم وانتقاد للشريك؟ هنا واحد النقطة اللي هي مهمة بزاف، اللي هي مثلا علامة واحدة اللي ما كتسمحش لنا أننا نحكم على شخصية الإنسان، يعني اللي خاصنا ننتبه لها هو التكرار والنمط العام. كل واحد ممكن يكون كيدوز من واحد اللحظة ديال الأنانية أو اللي كيتصرف بواحد شكل سيء وهو معصب عادي، ولكن ملي كتولي نفس الطريقة كتعاود استمرار وكتولي العلاقة كلها كتدور يعني حول الاحتياجات ديال واحد الشخص، هنا كيولي من المفيد أننا نوقف ونسوله واش هاد العلاقة هذه فيها واحد تبادل حقيقي أو لا، يعني علاقة يعني كنشوفوا أن اللي مستفد منها فقط طرف واحد. هادشي مستمعينا الكرام يعني كجواب على السؤال اللي طرحناه اللي هو علاش بعض السلوكيات النرجسية ممكن يعني ما تبانش لنا بسهولة. دابا غادي نديروا واحد الفاصل موسيقي، غادي نسمعوا البلقيس شكون كان يقول، غادي نرجعوا لكم باش نتكلموا على شنو كيوقع للشريك ملي العلاقة كتولي غير متوازنة.

0: براند الأسرة محمد البدوي.
1: وما زالين مستمرين معكم مستمعينا الكرام في الحديث على الموضوع اللي خصصنا لهذا الفقرة اللي هو النرجسية في العلاقات العاطفية. تكلمنا أولا على يعني في البداية علاش بعض السلوكيات النرجسية ممكن ما تبانش بسهولة.

أو لا راه حساس بزاف، وممكن حتى يولي الشريك كيحس بأنه خاصه دائما إثبات الحب ديالو. علاش ما كتجاوبش بالزربة مثلا؟ علاش خرجتي مع أصحابك؟ علاش ما درتيش هاد الشيء؟ علاش ما قلتيش هاد الكلمة؟ ومع الوقت العلاقة اللي كانت مفروض أنها تعطي الأمان والراحة كتولي مصدر ديال التوتر لدائم والمراقبة الذاتية. ومن سلوكيات اللي خاص الواحد يرد لها البال كذلك هي رفض المسؤولية. يعني من اللي الشخص ما كيقدرش تقريبا أو لما كيقدرش تقريبا يعترف بدك بالخطأ وكيقلب ديما على شخص آخر باش يحمله المسؤولية، كتولي الخلافات صعبة بزاف، لأن أي علاقة صحية فيها لحظات اللي كيقول فيها كل طرف أنا غلط، ماشي لأن الإنسان ضعيف ولكن لأن الاعتراف بالخطأ هو اللي كيخلي الإصلاح يكون ممكن. وكاين كذلك أسلوب آخر اللي ممكن يكون مربك للشريك، بحال التقليل المستمر من المشاعر ديالو مثلا. يعني كأنك تقول مثلا هذا التصرف راه حرجني، والجواب ديما كيكون هو

بشكل واضح على الثقة دياله في نفسه، على راحته، على العلاقات دياله الأخرى، ولا القدرة دياله على أنه يعيش بشكل طبيعي. فهنا من المهم ما يبقاش هاد الشخص معزول ويحاول يهضر مع شخص موثوق أو لا مع شي مختص في الصحة النفسية. وكاين واحد الفرق مهم كذلك بين العلاقة الصعبة والعلاقة اللي كتكون مؤذية. أي علاقة ممكن مثلا أي علاقة ممكن يكون فيها سوء تفاهم، غيرة، غضب أو لا خطأ، ولكن العلاقة الصحية كتسمح بالإصلاح، كاين اعتذار، كاين استماع، تفاوض وتغيير في السلوك. أما إذا كان نفس الأداء كيتكرر وكل محاولة للنقاش كتحول للوم أو لا تخويف أو لا تحكم، فالمشكل ما بقاش غير في خلاف بين جوج ديال الأشخاص، خصوصا يعني إذا وصل الأمر للإهانة، التهديد أو لا العزل على الناس، التحكم في المال أو لا المراقبة. فهنا خاصنا ناخذ الأمر بجدية ونفكر أولا في الأمان وفي الدعم. فالنرجسية في العلاقات ما خاصهاش تكون كلمة اللي كنستعملوها باش نوصفوا أي شخص اللي ما عجبناش سلوك دياله. الأهم هو نشوفوا الأفعال، واش كاين احترام، واش كاين تعاطف، واش كاين مسؤولية، واش الحدود محترمة، واش العلاقة كتسمح لكل واحد أنه يبقى عنده شخصية وحياة ومساحة. والشريك ما خاصوش يبقى طوال الوقت يعني يقلب على الشخص باش يعني يعطيه واحد تشخيص ويعني ويعطيه واحد الشرعية للإحساس دياله. ممكن ما نعرفوش واش الطرف الآخر عنده اضطراب معين، ولكن نقدروا نعرفوا بأننا احنا ما مرتاحينش لأن الحدود ديالنا ما كيتمش احترامها، وبأن نفس السلوك المؤذي راه كيتعاود وكيتكرر كل مرة. فالعلاقة الصحية ما كتحتاج الشخص كامل اللي ما كيغلطش، كتحتاج جوج ديال الناس اللي قادرين أنهم يسمعوا بعضياتهم، يعترفوا من اللي غلطوا ويحتاج يحترموا الحدود ديال بعضياتهم. وسؤال ديال هذا الموضوع مستمعينا الكرام ولا ديال هذه الفقره هذه، فهو في العلاقه العاطفيه شنو بالنسبه لكم هو اللي مهم؟ ان الشخص يبغيكم ولا انكم تحسوا بالامان والاحترام وانكم قادرين تكونوا على الطبيعه ديالكم معه؟ فكنتمنى كل واحد يكون عنده اكيد جواب اللي هو خاص به، كيف ما كيشوف هو العلاقات وكيف ما كيحس يعني والنظره ديالو للحياه. مستمعينا الكرام ما تنساوش من دابا شويه غادي تكون معنا الدكتوره لطيفه عتاق الاخصائيه في علاج الامراض التنفسيه والحساسيه والربو، باش نهضروا على موضوع اخر اللي يقدر يكون كيبرزط بزاف ديال الناس في العلاقات اللي هو الشخير. يعني غنتكلموا على انقطاع النفس اثناء النوم، يعني ملي كيتحول الشخير للمشكله اللي هي صحيه، وقتاش كيكون مجرد ظاهرة عابرة، ومتى ممكن يكون علامة على انقطاع النفس، فاش كيكون الشخص ناعس، شنو هي العلامات اللي خاص الشخص أو للناس اللي دايرين به، لأن غالبا الشخص اللي كيعاني من الشخير ولا من

الصوت اللي هو مزعج، وإنما يقدر يكون علامة على أن التنفس ما كيدوزش مزيان وبشكل طبيعي في أثناء النوم. الشخص ممكن يكون كينعس وهو مقتنع بأنه كيرتاح، ولكن في الحقيقة التنفس ديالو يقدر يتوقف لثواني ويتعاود، وهذا الشيء ممكن يتكرر بزاف ديال المرات خلال نفس الليلة. فمنين كيجي انقطاع النفس أثناء النوم؟ شنو هي العلامات اللي خاصنا نردوا لها البال؟ واش خير دائما كيعني أنه راه كاينه شي مشكلة؟ وشنو ممكن يوقع للصحة إلا بقات يعني

0: هذاك بحال ان ميور اللي كيهبط وكيسد مجرى الهواء يعني، وكيخليش الهواء يا يعني اما كيخليه يدوز كليا ولا جزئيا للرئتين. هذا يعني كنهضروا على التنفس الانسدادي. كاين انقطاع التنفس المركزي لابني دو سومي سنترال اثناء النوم. هذا كيكون يعني انسداد في مجرى الهواء اللي من الدماغ، حيت الدماغ ما تعطيش دوك الاشارات، ما كيرسلش دوك الاشارات اللازمه للعضلات ديال التنفس اللي هضرنا عليهم قبيله، اللي هما عضلات الحلق، عضلات اللوزتين يعني الجدار ديال الحلق، جدار الفم، ما كيعطيهمش يعني داك
1: السينيال باش نعم
0: باش يتنفسوا وباش يخدموا، مما يدير توقف مؤقت في التنفس. دونك هادو جوج يعني ديال الانواع ديال انقطاع التنفس اثناء النوم.
1: نعم، وكاين كذلك بعض الامراض التنفسيه يمكن والحساسيه اللي ممكن يكون عندها دور كذلك في هذا المشكل. هذا
0: هنايا الا مشينا غادي نمشيو لهنايا بحال اللي غادي نمشيو للاسباب بحال اللي قلنا يعني يا اما ارتخاء في عضلات الموجوده في الجزء الخلفي من الحلق بحال اللي قلنا. كاين اللي كيكون عنده لها كبيره، ديك لا ليوات كتكون كبيره، دونك في النوم اللي كينعس وسيرتو اللي نعس على ظهره كتهبط وكتسد مجرى الهواء. كاين الناس اللي عندهم يعني

0: صحيح.
1: ويعاود ينوض وينوض ويتنفس بواحد الطريقه اللي فيها صوت. هاد السيد هذا اللي كيطري هادشي يقدر يكون عنده الاستيقاظ متكرر، يعني تينوض كل مره وتيحس براسو بحال عنده يعني اختناق، تيبدي يهز، وشي مره كيكون عنده ان المشكل تيبدي التبول الليلي، يعني خصو كل مره يمشي لهذه من الاعراض اللي كتجي في انقطاع التنفس اثناء النوم. الانسان كيقدر يقول لا شربت الماء بزاف، لا يمكن هذا، لا كيمشي يدير تحليل السكر، لا،
0: صحيح.
1: ولكن هي من بين الاعراض اللي كتجي في هذا انقطاع التنفس، داكشي اسباب هرمونيه. بين الحاجات اللي يمكن ينبهونا ان هاد الناس ما عندهمش جوده النوم، يعني راه كاين شي حاجه في النوم ديالهم، هي تغيير المزاج. كتكون تهضر معاه كيكون في النغاب دغيا، كيتقلق دغيا، يعني كيكون عنده المزاج ديالو يعني قابل انه يتقلق دغيا، كتكون عنده واحد الصعوبه في التركيز. وهنا خطوره الامر ان الناس اللي كيسوقوا كاين اللي ما تيركزش فريمون، يعني كيوقف غير في روج ولا هذا، بحال اللي قلنا حيت جوده النوم ماشي هي هذيك، يقدر انه ما يركزش في السوقه. هذه صعيبه بزاف الناس اللي عندهم المشكل. حاجه اخرى، يعني كان كاين داك الصداع الصباحي، كينوض هو راه عند بالو راه نعس مزيان، ولكن دائما عنده داك السفالي وداك الصداع الصباحي، ويقدر يكون جالس هكا كيهضر معاك ولا كيقرا شي حاجه.

0: والسكر ديالو ما كيتقادش. دونك حنا مع كيجي كيقول لك راه فعلا قال لي الطبيب راه حتى النعاس ديالي ماشي هو هذاك، يمكن هذا هو السبب اللي جعل ان هذا الضغط ما تقادش.
1: صحيح.
0: هنا تنديروا هذا التشخيص السريري، هاد السؤالات وهادو، وتنمشيو وتنشخصوا سكون نابيل داك البوليسومنوغرافي اللي تنديروا، يعني واحد تخطيط النوم. يعني الانسان غادي يبات واحد الليله، يا اما يبات في يعني في لوبيتال دو جور، يا اما كيبات في البيت ديالو. كتجي واحد الشركه اللي كدير ليه واحد المسائل، واحد الاله اللي كنخطوا بها، يعني تنديروا هاد التخطيط ديال النوم، وكنعرفوا واش عنده فعلا انقطاع التنفس اثناء النوم وشحال كنكوطيو، يعني واش كثير، وحيت يقدر يكون ماشي كثير، يعني 10 ولا 3 المرات ولا 11 ولا هذا مثلا. يعني غنشوفوا يعني العلاج كيختلف، اذا كان فايت واحد يعني النسبه العلاج كيكون حاجه اخرى. دونك هنا كنديروا هذا التخطيط، هذا هو اللي كيبين لنا واش عنده فعلا هذا المرض ولا لا.
1: نعم، يعني مهم بزاف الدور ديال دراسه النوم باش انه يتاكد التشخيص ونعرفوا الدرجه ديال الدرجه ديال المشكله. واش كيختلف العلاج دكتوره؟ لان كاين اللي كيسمع هذا المشكل ديال انقطاع

0: نعم
1: وكاين بحال اللي قلنا التضخم الجراحي ديال المشكلات الشريحيه اللي كتكون في المجاري التنفس اللوزتين الكبار ولا اللسان الكبير ولا داك البيكروغراتيزم يقدر دابا مع العمليات ديال التجميل يقاد ليه داك الفك الصغير يعني داك بحال كنقولوا انحراف الحاجز الادراكي.

0: السبب ديالو، وحيت راه النوم راه شي حاجه اللي كتحكم في بزاف الحاجات في الحياه ديالنا. يعني راه النوم الجيد وجوده النوم ماشي غير لا كونتيتي يعني الكم، يعني الجوده راه مهمه جدا في الوقايه من بزاف الحاجات. وما تخليش راسك زعما حتى يولي شي حاجه يعني بحال دابا يجيك لحظه الا كان عندك انتونسيون ما كتقادش تولي عندك جلطه دماغيه ولا عندك مشكل ديال السكر اللي غياثر لك على اعضاء اخرين ولا فهمتيني. دونك هذا هو يعني النصيحه ديالي للناس اللي عندهم هذا المشكل واللي زعما خصهم ياخذوه زعما بجديه.
1: نعم نعم دكتوره لطيفه عتاقه، اخصائيه في علاج الامراض التنفسيه وحساسيه والربو، شكرا لك بزاف دكتوره على هذه التوضيحات وعلى هذه النصائح القيمه اللي قدمتي لنا.
0: مفيدة
1: أكيد أكيد دكتورة، أكيد استفدنا معك بزاف ديال الحوايج، شكرا لك بزاف، ونتمنى إن شاء الله نعود نتلقاو معك في عدد آخر من ويكند الأسرة.
0: مرحبا بكل فرح.
1: شكرا جزيلا دكتورة لطيفة، شكرا بزاف، نهاركم مبروك، إلى اللقاء.
0: علينا وعليكم
1: السلام. كما قالت الدكتورة لطيفة، الأهم هو انقطاع النفس أثناء النوم، ماشي مشكل خاص الإنسان يتعايش معه فقط، لأن التشخيص والعلاج المناسبين ممكن يحسنوا جودة النوم والحياة اليومية ويساعدوا على أنهم يعني لأننا نتجنبوا بعض التأثيرات الصحية اللي كتكون مرتبطة بهم. مستمعينا الكرام، هكذا نكون وصلنا لنهاية هذا العدد من ويكند الأسرة، كنتمنى تكونوا دوزتوا معنا وقت زوين ومفيد وممتع، نكونوا نسناكم شوية هذا الصباح. شكرا لكم بزاف حيت كتختاروا من جهة باش دوزوا معنا في هذه الساعتين، وشكرا جزيلا للمخرج هذا العدد توفيق الشهلي، ونتلاقاو غدا إن شاء الله مع التسعود ديال الصباح. دابا نخليكم مع محمد عساف وفضيل فراني، ونقول لكم متابعة طيبة لباقي برامجنا على ميديا. الله معكم.

0: عناوين المنتصف.
1: معكم نهى يوسف، صباحكم سعيد، وهذه أبرز عناوين المنتصف. الأوضاع في مخيمات تيندوف جنوب الجزائر تستنفر الأمم المتحدة. المفوض السامي الأممي لشؤون اللاجئين يحذر من تدهور أوضاع المحتجزين الصحراويين في المخيمات، ويشدد على أن الوضع الراهن لم يعد مقبولا ولا مستداما. نتائج تشريعيات 23 من شتنبر النهائية مطابقة للأرقام الصادرة في النتائج المؤقتة، والمؤشرات على تموقعات الأحزاب في المشهد السياسي تتوالى في انتظار التكليف الملكي برئاسة الحكومة لينطلق سباق التحالفات. هدنة الأيام السبعة الإيرانية تصطدم برفض الرئيس ترامب، ومفاوضات واشنطن وطهران معلقة على حافة التصعيد مع تقارير إعلامية عن ترجيح ساكن البيت الأبيض استئناف قصف إيران بعد انتخابات التجديد النصفي. واشنطن وبكين تحدثان قناة اتصال ثنائية لإرساء حوار بيني بشأن الذكاء الفائق ومعالجة الحوادث.

0: الثقافة التي تلقيناها على أساتذتنا وشيوخنا سواء في التعليم الثانوي أو في التعليم الجامعي، وبالتالي صرنا مشغولين ومنشغلين بمختلف جوانب وأبعاد الثقافة المغربية.
1: نعم، وهذا الانشغال والاهتمام بمختلف جوانب الثقافة المغربية أستاذ مصطفى، كرسه كذلك انخراطك في العمل المدني والجمعوي.
0: صحيح، العمل المدني ربما كنت من محظوظا من الأول الذين تعاطوا له منذ الطفولة ومنذ أن كنت تلميذا بمدارس محمد الخامس. انشغلت بهذا الجانب، أسست جمعية خاصة وانتميت مبكرا إلى جمعية الأوراش المغربية، ثم فيما بعد كنت محظوظا أن وفقني الله إلى الانتماء إلى النادي الجراري وبعده إلى جمعية رباط الفتح في إطار ما يعرف بثقافة التطوع المدني.
1: نعم، طبعا بالإضافة إلى انشغالاتك الأكاديمية أستاذ مصطفى، صدرت لك العديد من الكتب والمؤلفات والدراسات والتحقيقات، مع الأسف لن يسعنا وقت الحلقة للحديث عنها جميعا، لكن المؤكد أنه كان لمدينة الرباط نصيب الأسد من هذه المؤلفات أستاذ مصطفى، الرباط التي صنفت ضمن قائمة التراث الإنساني لدى اليونسكو، هي أيضا عاصمة عالمية للكتاب، ومجموعة من الكتب أصدرتها تهم مختلف جوانب الثقافة والحياة الرباطية، من بينها كتاب الحياة الثقافية والاجتماعية.
0: أولا أثناء دراستي الجامعية انشغلت سواء في دبلوم الدراسات أو في الدكتوراه على شخصيات الرباطية، يتعلق الأمر بالعلامة الأديب المرحوم عبد الله الجراري. ثم أيضا انشغلت بالاهتمام بأعلام مدينة الرباط، خاصة حين انتميت إلى النادي وإلى الجمعية. الواقع أن الحياة الثقافية التي تشكل أفقا وأبعادا وتجليات متباينة ظاهرة متميزة بمدينة الرباط. لماذا؟ أولا لأن هذا العبق الثقافي يضرب أبعاده في التاريخ، ولكن يستقل بالنسبة لمدينة الرباط. مدينة الرباط التي تجددت ألقابها، فهي مدينة الثقافة المغربية، مدينة الثقافة الإفريقية، مدينة الكتاب،
1: مدينة
0: الأنوار، مدينة المدينة الخضراء عن طريق ثقافة البيئة وما إلى ذلك.
1: وصفتها في الكتاب أيضا بحاملة مشعل ازدهار الثقافة المغربية.
0: صحيح أنها بالفعل حملت هذه الخاصية ليس فقط بعد الاستقلال، بل عن تأسيس الثقافة الجامعية أو الثقافة الأكاديمية، ولكن منذ زمن بعيد. لماذا؟ لأن الثقافة في مدينة الرباط لها خصوصيتها. أولا لاستقلالها عن مدينة فاس، فعلماء الرباط كانوا ينافسون علماء فاس، ليس بالشكل الذي نشهده حين كانت مثلا تطوان أو غيرها أو مكناس تابعة لجامعة القرويين، بينما بعض علماء مدينة الرباط الذين لا شكلوا بالفعل بعدا تكوينيا مستقلا عن ثقافة وارتباطها بمدينة فاس. لذلك تواجد مجموعة من العلماء، بدءا بمثلا حين لابد أن نذكر مجموعة من الأعلام، من بينها مثلا أبو إبراهيم أبو إسحاق التاديلي. هذا من كبار العلماء الذين يعرفون شرقا وغربا، يعرف في آسيا في أوروبا نظرا لمكانته العلمية، فهو موسوعة

0: بالفعل ثقافية كبيرة، بالرغم من أنها لم تحظى بالدرس المطلوب باستثناء ما كتبه عبد الله الجراري. ثم أيضا يأتي أيضا سيد المدني بالحسني في علم الحديث من الذين جاءوا بعده. طبعا القائمة طويلة، لن أخصص هذه القائمة أو أحددها، ولكن في ارتباط وثيق أن مدينة الرباط حملت مشعالا جديدا بعد استقلال عن طريق الجامعة.
1: نعم، والرباط أيضا كانت على امتداد تاريخها مدينة الخزانات والمكتبات، وقد استعرضت مجموعة من المكتبات.

0: المغربية عامة والرباطية خاصة، مجموعة من المطبعات التي عملت على طبع الكتاب في مدينة الرباط، في مقدمتها طبعا أقدمها على الإطلاق مكتبة الطالب، والتي شكلت أيضا ناديا ثقافي يجتمع فيه صفوة من العلماء
1: للحاج عبد القادر المكناسي.
0: الحاج عبد القادر المكناسي تماما، كانت أولا ببقرون ثم انتقلت إلى شارع القناصيل، ثم اشتركت مع مكتبة الفقيه التطواني التي انتقلت إلى سلا، ثم انتقلت إلى مقرها الجديد بحي الجزاء، يعني شارع محمد الخامس، امتداد شارع محمد الخامس، وهي إلى اليوم ما زالت صامدة عبر الزمن في رسالتها الخاصة بتوزيع الكتاب ونشر الكتاب والاهتمام بالكتاب.
1: نعم.
0: لكن لا ننسى أنه في مدينة الرباط في كل مدرسة، في كل معهد، في كل كلية، في كل جامعة بالفعل نجد مكتبة خاصة. لذلك حظيت أيضا مدينة الرباط بلقب آخر يضاف هذه السنة، سنة 26 و2000، أنها أطلق عليها مدينة عالمية للكتاب انطلاقا من هذا الرحيق الذي امتد إلى اليوم.
1: نعم، منذ سنوات. وفي الرباط أيضا أستاذ مصطفى الجوهري تنعقد المجالس العلمية وكذلك الأندية الأدبية، من المجالس السلطانية إلى مجالس الزوايا إلى الأندية، النادي الجراري وأنت محافظه، أيضا نادي المختار السوسي عندما استقر في الرباط لفترة وغيرها.
0: طبعا هذه ظاهرة أخرى ارتبطت بالفعل إشعاع الثقافي لمدينة الرباط. هناك أول المجالس العلمية، هي مجالس المساجد والحلقات المسجدية التي كانت توزع أو تتوزع على مختلف

بها وعرفوا من خلالها المجالس السلطانية منذ المولى سليمان، منذ الحسن الأول، منذ مولاي عبد الحفيظ، ثم المجالس

0: طبعا جلالة محمد السادس أو ما يعرف بالدروس الحسنية التي أيضا أعطت إشعاعا علميا وثقافيا وفكريا على امتداد زمن الثقافة العالمية والإنسانية. ثم هناك أيضا مجالس خاصة ساهم في تأسيسها مجموعة مجالس أدبية ومجالس فنية. لا ننسى أن المجالس الأدبية أسسها علماء أدباء وهم كثر،
1: مثل علي الصقلي الذي
0: بالفعل هناك أولا
1: النادي الأربعاء،
0: المجلس أو النادي الأدبي الجراري الذي أسسه المرحوم عبد الله الجراري سنة 1900 و1000، ثم امتد في حياة ابنه الذي طعمه بمكونات وعناصر جديدة، ثم النادي محمد بن عبد الله، نادي أيضا
1: محمد عزيز الحبابي،
0: نادي محمد عزيز الحبابي، بالفعل أندية كثيرة. ثم هناك أيضا بالمقابل أندية أيضا فنية اهتمت بالموسيقى، اهتمت بالفنون، اهتمت أيضا وإن كانت أول نادي موسيقي انطلق من حديقة الأداية من مقهاها المعروف كافي ديمور إلى غير ذلك، قبل أن ينتقل ويتحول ويضبط من خلال أيضا دار الفنون بالمدينة.

0: أندية أخرى ترتبط أساسا بمجموعة من الشخصيات.
1: نعم، بالحديث عن الأستاذ علي صقلي، أنت أصدرت علي صقلي أمير الشعراء أيضا أستاذ مصطفى الجوهري. طبعا الفنون طبعت تاريخ الرباط كما حاضرها، في تحدثنا عن السينما مثلا، المسرح، الطرب كما قلت، وأنت عدت للتوثيق للمسرح في الرباط من خلال كتابك الأخير الذي صدر مؤخرا بعنوان المسرح المغربي ومسارات بمدينة الرباط، وفيه أيضا تعود إلى فترة الاستعمار وأيضا السنوات الأولى بعد الاستقلال، وكيف كان المسرح المغربي خصوصا هنا في الرباط.
0: وبالفعل الأخت اعتماد، خصوصية الرباط هو هذا التنوع الثقافي، ولا ننسى أيضا من حيث الفنون فن المعمار، وهو أيضا جزء من تراث مدينة الرباط. طبعا لن أطيل في هذه النقطة. يعتبر أو تعتبر مدينة الرباط مدينة فنية بامتياز في مختلف تجلياتها.

مفهومه التقليدي انطلق قبل عشرينيات هذا القرن. يعني لابد أن نميز بين بعض الثقافة المسرحية المرتبطة أساسا بالعادات والتقاليد، أو مسرح الحلقة كما كان معروفا، أو مدينة الرباط عرفت بمسرح مستقل. أولا هو مسرح سيد الكتفي، وهو خاص بالحرفيين الرباطيين، وهو مسرح تأسس في عهد السلطان المولى يوسف. يأتي بعد ذلك المسرح الحديث، ولكن المسرح الحديث ارتبط أساسا بمبادرات فردية أولا، ثم بمبادرات جمعية، وخشبة المسرح لم تكن إلا فضاءات بعض

0: معنا اليوم الدكتور مصطفى الجوهري، شكرا جزيلا لك.
1: الشكر لك أخت اعتماد، واتمنى أن أكون عند حسن الظن، وإلى لقاء آخر
2: إن شاء الله. شكرا لك وشكرا لكم مستمعين الكرام، ونلتقي بحول الله الأسبوع المقبل مع كاتب وكتاب.

أها بدس مضادات الاكتئاب في طعامه وشربه، ثم حاولت تجنيد ابنتها القاصر لقتل زوجها السابق بنفس الطريقة. وبعد 7 سنوات من التحقيقات والمحاكمات، قضت جنايات مدينة ليون بحق جميلة بالقسم ب30 سنة نافذة، مع عدم إمكانية الإفراج المشروط لمدى 22 سنة.

وفتحوا طريقهم وسط الأدخنة والأتربة التي عالت الأرضية والأثاث والجدران. صعد اثنان من عناصر الإطفاء إلى الطبق العلوي وتوجه مباشرة إلى الباب الموارب في نهاية الممر. لا مجال للشك، جثة آدمية متفحمة فوق ما تبقى من فراش كان ملقى على الأرض مباشرة. ولم يكن من مجال للشك أيضا بأن الحريق اندلع في هذه الغرفة قبل أن تتسلل ألسنة النيران إلى الممر والمطبخ والصالون والدرج. خرج عناصر الإطفاء من المنزل، وكانت ميريام مايار شديدة الاضطراب والتوجس وكثيرة السؤال. وعندما علمت بوفاة عشيقها في هذا الحريق لم تعد تقوى على الوقوف، وانخرطت في نوبة بكاء وهستيريا صراخ أقنعت المحيطين بها بمكانة المتوفى لديها وبضرورة نقلها إلى المستعجلات. لم تكد سيارة الإسعاف تصل إلى المستشفى حتى وجدت عناصر الشرطة القضائية في انتظارها. ناول الطبيب المداوم ميريام مايار بعض المهدئات وسمح لرجال الأمن باستجوابها. صرحت بأنها تعمل مساعدة تمريض في القطاع الخاص ولم تلتقي برفيقها منذ عدة أيام، وكان يقتصران في تواصلهما على المكالمات الهاتفية، وكان آخر اتصال بينهما قبل 3 أيام في 23 من فبراير.

مشاغلهم اليومية. كان الملف في طريقه إلى الحفظ إلى أن توصل به خبير التأمينات بعد أسبوعين من أجل المصادقة واستكمال الإجراءات. كانت تلك إجراءات عادية وروتينية، فقد أكد

دخان في رئتيه، وكشفت تحاليل المعدة بأنه ابتلع قبل وفاته الكثير من الأدوية المضادة للاكتئاب وبعضها بكميات سامة. كان واضحا الآن أن وفاة جاك ناجمة عن تسمم دوائي من شأنه أن يفضي إلى غيبوبة عميقة ومن ثم إلى الوفاة.

وفي 22 مارس، بعد نحو شهر من اكتشاف الجثة المتفحمة، توصلت زوجة جاك بروني برسالة مجهولة التوقيع. تزعم صاحبتها بأنها عشيقة أخرى لجاك بروني، وتبرئ ميريام ماياغ من شبهات اختلاس الحسابات البنكية. أثارت الرسالة فضول المحققين، فانصب تركيزهم على المسمات ميريام مايار التي لم تتردد في الاتصال بخبير التأمينات لتحاول إقناعه بأن العوامل المحفزة لاندلاع الحريق قد تكون المكونات العضوية التي يشتمل عليها الفراش والمخدات والزرابي. كررت مرارا بأن الفقيد كان يقرأ على ضوء شمعة وأنه كان فوضويا. بدا الأمر غريبا لخبير التأمينات، خاصة أنها أصرت على مده برقم هاتفها حتى يوافيها بجديد استنتاجاته. أبلغ خبير التأمينات المحققين بذلك، وعندما انتقلت فرقة أمنية لاستجواب ميريام مايار في منزلها لم يعثروا لها على أثر.

جميلة بالقاسم المتهمة الأولى الآن، لكنها ما زالت بريئة. وما كادت جميلة تعترف بالتحويل البنكي الذي قالت إنه تم بإرادة جاك، حتى اكتشف المحققون خيوطا أخرى. فقد كشفت التحاليل التي أجريت على جثة جاك بروني مفاجأتين جديدتين. جاك بروني مات مسموما قبل اندلاع الحريق، وذلك جراء تجرعه لكميات من الأدوية ومضادات الاكتئاب التي مزجت في طعامه وشرابه. وكان قد فارق الحياة بالفعل وقت نشوب الحريق، ما يؤكد بأن النيران إنما أضرمت لإخفاء آثار التسميم، لإخفاء معالم الجريمة. لدى السنتاق الزوجي روني ماياغ، أكد بأنه كان على علم بعلاقة زوجته بجاك بروني، وأنها استضافته سابقا في منزلها الزوجي، مدعية بأنه أحد مرضاها، وأنها بالمقابل أقنعت جاك بأن الأطفال الأربعة هم

0: التصعيد مع تقارير إعلامية عن ترجيح ساكن البيت الأبيض استئناف استهداف إيران بعد انتخابات التجديد النصفي. الصحفي والمفكر حميد برادة يغادرون إلى دار البقاء عن 87 عاما. اسمه ارتبط بمنابر إعلامية كبيرة وبعطاء فكري غزير. في المنتصف نستحضر مسار رجل جعل من الحوارات شواهد على تطور الفكر والسياسة في المملكة. التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2027. المنتخب المغربي يسهل مشواره بالفوز على نظيره الغابوني بهدفين لصفر برسم منافسات المجموعات الأولى. نستهل العرض الإخباري بما يجري في مخيمات تندوف جنوب الجزائر واستنفار الأمم المتحدة بخصوصه. المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حذر أمس من أن الأوضاع التي يعيشها الصحراويون المحتجزون في مخيمات تندوف منذ أمد طويل تزداد سوءا في ظل نقص حاد لتمويل احتياجاتهم الإنسانية. في كلمته أمام مجلس الأمن قال المسؤول الأممي إنه بعد مرور أكثر من 50 عاما لا يمكن أن تكون إدارة النزوح إلى ما لا نهاية، مشددا على أن الوضع الراهن لم يعد مقبولا ولا مستداما. تقرأ لنا هذه التحذيرات والأسئلة العميقة التي تطرحها بخصوص ملف المحتجزين في تندوف السيدة عائشة الدوهي رئيسة مرصد جنيف الدولي لحقوق الإنسان، اتصل بها رضا كريفي.
1: ما نسمعه اليوم ينبغي في تقديري ألا يقرأ

0: من حزب الأصالة والمعاصرة المتصدر سباق التحالفات لتشكيل الجهاز التنفيذي المقبل لم ينطلق فعليا، لكن بعض التشكيلات السياسية بدأت تشير إلى تحالفات أخرى ربما في جبهة المعارضة كالتوجه نحو تشكيل فريق برلماني يساري موحد مكون من تحالف اليسار وحزب التقدم والاشتراكية، والذي أكدت الأمل العام للحزب الاشتراكي الموحد على أنه أمر ممكن. يشرح لنا آلية التحالفات هاته سياقاتها وما الذي يقوله النظام الداخلي لمجلس النواب بخصوصها عبد المنعم لزعر، أستاذ علم السياسة والقانون الدستوري بكلية الحقوق السويسي بجامعة محمد الخامس بالرباط. اتصل به يوسف النعماني.
1: من الناحية النظرية فإن التحالفات تعتبر آلية من آليات اللعب السياسي التعاوني، وهي آلية يتم استخدامها في كثير من المناسبات، سواء تعلق الأمر في فترة الانتخابات أو تعلق الأمر بعد إعلان النتائج الانتخابية، أو كان هذا التحالف مؤسسا داخل مجلسي البرلمان. فالنظام الداخلي على سبيل المثال لمجلس النواب يسمح للفرق النيابية وكذلك للمجموعات النيابية أو للفرق والمجموعات النيابية بالاندماج لتشكيل فريق في شكل تحالف، وبالتالي الناحية القانونية والدستورية ليس هناك ما يمنع من إجراء تحالف بين أكثر من حزب سياسي، وهذا التحالف يساعد أولا في التقليص من البلقنة والتشتت، ويساعد كذلك في تقوية المجموعات النيابية وكذلك الفرق النيابية لتشكيل فرق قوية قادرة على التصرف.

0: تم بصمام الأمان بين بكين وواشنطن لحد من أو جبح جماح هذا التقدم. ده في حد ذاته تطور مهم، لأن الولايات المتحدة والصين هما القوتان الأكثر تأثيرا في تطوير الذكاء الاصطناعي المتقدم، ولذلك فإن أي قواعد تقليل المخاطر بينهما يمكن أن يكون لها تأثير يتجاوز حدود البلدين، وطبعا الدول النامية أو الأقل تقدما ستكون هي ضحايا هذا التأثير. الخط الساخن ليس اتفاقا على تنظيم الذكاء الاصطناعي لو نقدر نقول ده، وإنما هو محاولة لإنشاء ما لنقدر نسميه صمام أمان داخل السباق. نجاحه سيقاس لاحقا، ليس الآن، بقدرته على منع التحولات أو الحوادث التقنية الكبرى إنها تكون أزمة بين القوتين، وليس بعدد الاجتماعات التي سيعقدها الطرفان لاحقا.
1: الصحافة المغربية تنعي الأستاذ والمفكر والصحفي حميد براد الذي فارقنا أمس في خريف عمره الذي كان مع ذلك مزهرا مسار امتد عقودا بين الصحافة والفكر والتدريس الجامعي والعمل السياسي. نستحضر أبرز

0: يرحل حميد برادة، وبرحيله تفقد الصحافة المغربية وجها عرف مفكرا أكاديميا وسياسيا. ولد الراحل في طنجة في العام 1939، ولد في أسرة وطنية منحدرة من فاس. تلقى تعليمه بالمدرسة الإسلامية الحرة التي كان يديرها عبد الله جنون، ثم واصل دراسته بثانوية رينيو. منذ شبابه اختار برادة طريق العمل السياسي، وانتخب في العام 1962 رئيسا للاتحاد الوطني لطلبة المغرب. وبعد دراسة الفلسفة والقانون وعلم الاجتماع السياسي انتقل إلى عالم الصحافة، فالتحق بأسبوعية جونافريك مراسلا وصحفيا قبل أن يتولى رئاسة تحريرها بين العام 1974 و 1985. عاد براد إلى المشهد الإعلامي المغربي من باب تلفزيون، حيث قدم على شاشة القناة الثانية المغربية بين 2007 و 2018 برنامجه الثقافي ميزونكور. تولى أيضا منصب مدير منطقة المغرب العربي والشرق الأوسط في قناة تيفي سانك، وشارك شاهدا في جلسات مغلقة لهيئة الإنصاف والمصالحة. أنجز فيلمين وثائقيين وعمل أستاذا جامعيا إلى حين تقاعده. يرحل حميد برادة، لكن أثره يبقى في ذاكرة صحافة عايش مراحلها، وفي ذاكرة جمهور تعرف من خلاله على أصوات وأفكار وشخصيات. تبقى الكلمة شاهدة على مسار، على مسار رجل جعل من الصحافة جسرا بين الفكر والناس. حميد برادة، الوداع.
1: رحم الله الفقيد، وإنا لله وإنا إليه راجعون. للأمم 2027 بالفوز على منتخب الجابون، وتفاصيل مع مفدينا الخاص إلى الرباط الحسن جابري.
2: الجماهير المغربية انتظرت الهدف.

0: جابون بهدفين لصفر. المنتخب المغربي فرض إيقاعه منذ البداية، لكن السيطرة الصريحة ظلت محدودة، وكانت تسديدات أوناحي أبرز مصادر الخطر على المرمى الجابوني، إحداها ردتها العارضة. في الدقيقة 36 جاء الحل عبر نصير مزراوي الذي أطلق تسديدة زاحفة منحت المنتخب المغربي هدف التقدم. أما محمد وهبي فاختار منح الثقة في البداية لعدد من الوجوه الجديدة، بينها ياسر زابيري الذي خاض أساسيا مباراته الأولى مع المنتخب الأول، عبر عن سعادة بذلك وبالانتصار.
1: هو احساس كبير، كنبغي نشكر الستاف اللي دار فيا الثقه ووضعني مع الاونس دو ديبار، كنبغي نشكرهم بزاف. حتى راه يكون مزيد من التالق ان شاء الله. كتعرف ملي كتكون في الدار ديالك كيكونوا الماتشات ماشي ساهلين، ولكن مع الجمهور كيعاونك بزاف. دابا في جنوب افريقيا يكون الجو صعيب علينا، وان شاء الله نتاقلموا تما ونجيبوا الفوز ان شاء الله من تما.
0: الثقه استمرت في النصف الثاني مع اشراك عبد الله وزان للمره الاولى، الى جانب تغييرات اخرى بينها البديل سفيان رحيمي الذي وضع حدا للانتظار، وهو يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 85، على أن ياسين بونو كان في الموعد مجددا وتألق في صد هجمات جابونية وإن على قلتها حملت الخطورة. الفوز يمنح أسود الأطلس 3 نقاط وصدارة للمجموعة الأولى بفارق الأهداف عن منتخب النيجر قبل مواجهة ليسوتو الثلاثاء المقبل في جنوب إفريقيا. الحسن جابري من الرباط لميديا.
2: شكرا لك الحسن. النشر انتهت والمنتصف يتواصل الآن بقراءة الصحف الأسبوعية. بعد الخبر يأتي التحليل بتأن في مقالات هذه الصحف الأسبوعية يستعرض أبرزها في هذه الجولة. حميد الأزهري.
3: مرحبا. تحول واضح في موازين القوى داخل مجلس النواب، هذا ما تكتب عنه أسبوعية الصحيفة التي تتحدث عن معركة التحالفات التي ستكون مسارا لا مفر منه لتشكيل حكومة المونديال. الأصالة والمعاصرة منفتح على جميع التشكيلات السياسية الوطنية، ولا توجد لديه خطوط حمر فيما يتعلق بالتحالفات، هكذا تكتب لافييكو. تلكال تجس نبض بورصة الدار البيضاء ونبض أدائها الذي تصفه بالحذر بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية. السوق لا تزال بعيدة عن حماسة عام 2021 وتنتظر بالدرجة الأولى اكتمال تعيين الحكومة الجديدة. وفي مجلة تشالنج مقال رأي يسلط الضوء على تحديات الحكومة المقبلة التي يجب أن ترقى إلى مستوى ثقة الملك والشعب وتعيد بناء الثقة المتآكلة في المؤسسات التمثيلية. تقول المجلة استعادة هذه الثقة تتطلب أيضا تفعيل مبدأ راسخ في الدستور، مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. لا يمكن أن يقتصر التدبير الحكومي على مجرد الاحتفاظ بولاية لمدة 5 أعوام ثم العودة لكسب أصوات الناخبين أنفسهم. التدبير الحكومي يعني أيضا شرح الخيارات

العالمية وخدمة ترامب مجانا قبيل انتخابات التجديد النصفي. كيف يمكن للسلام أن يتحقق في السودان؟ مقال لرئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان تنشره مجلة فورين بوليسي يقول فيه إن على المجتمع الدولي أن ينخرط بشكل أكبر في السودان ويدعم الأمم المتحدة في مراقبة وقف إطلاق النار المرتقب وأن يترك مساحة كافية للفاعلين السياسيين في السودان لتقديم

0: عيون رمز نصي، وقد تستخدم النماذج جزءا كبيرا منه في الأعوام الستة المقبلة. ونختم بفورين أفيرز الأمريكية التي تقول إن كثيرا من الدبلوماسيين عند حديثهم عن ضرورة السيطرة على غول الذكاء الاصطناعي يشبهونها بالسيطرة على الأسلحة النووية. المجلة تقول إن هذا نموذج لا يقاس عليه، فقد أخفق نظام منع الانتشار النووي في منع دول مثل كوريا الشمالية وإسرائيل وباكستان من امتلاك السلاح، كما أن التكنولوجيا النووية خضعت لإشراف حكومي وعسكري صارم منذ نشأتها، بينما يطور الذكاء الاصطناعي عبر شركات تجارية خاصة تدفعها الأرباح وتتجاوز سرعته قدرة الدول على التشريع والتنظيم. ثم لا ننسى أن استخدامات السلاح النووي تنحصر في نطاق ردعي وعسكري ضيق، بينما يتغلغل الذكاء الاصطناعي في كافة المجالات المدنية والعسكرية والأمنية. الذكاء الاصطناعي تكنولوجيا لا تشبه أي شيء من الماضي، وهي أخطر من السلاح النووي، تقول المجلة الأمريكية. إلى اللقاء.
1: ميديا المنتصف، نهى يوسف.
2: أهلا ومرحبا بكل من التحق بنا للتو. نواصل مع إنتاجات قسم تحرير التناوب التوافقي، تجربة استثنائية في المسار السياسي والديمقراطي للمملكة المغربية، ومحطة سطرها تعيين العاهل الراحل الحسن الثاني للكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي عبد الرحمن اليوسفي وزيرا أول لقيادة الحكومة بعد عقود من اصطفاف الحزب في معسكر المعارضة. عن هذه التجربة التي أفرزت تشريعيات 97,900,000 يحدثنا إبراهيم الغربي في توقيعه الأسبوعي من الأرشيف.
3: في أكتوبر من العام 1995 أعلن العاهل الراحل الحسن الثاني من قبة البرلمان، كنت حاضرا ذلك اليوم، في خطاب تاريخي أن المغرب يعيش مرحلة السكتة القلبية، واستشهد على ذلك بأرقام وأحصائيات كان قد تضمنها تقرير للبنك العالمي حول المغرب، سواء فيما يرتبط بالإدارة والقضاء وسير المؤسسات العمومية. وقال الحسن الثاني آنذاك قولته الشهيرة: قرأت تقرير البنك الدولي فوجدت

أقيل الولاية التشريعية السادسة ما بين 1998 و2002، وحل الاتحاد الاشتراكي للقوى الشعبية في المرتبة الأولى ب57 مقعدا، متبوعا بالاتحاد الدستوري ب50 مقعدا، والحركة الشعبية ب40 مقعدا، وحزب الاستقلال ب32 مقعدا، والحركة الديمقراطية الاجتماعية بنفس عدد الأصوات. في 4 مارس 1998 استقبل الملك الحسن الثاني في القصر الملكي بالرباط الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عبد الرحمن اليوسفي ليعينه وزيرا أولا، وخاطبه قائلا: إنني أقدر فيك كفاءتك وإخلاصك، وأعرفك جيدا منذ الاستقلال أنك لا تركض وراء المناصب وتنفر منها باستمرار. نحن محتاجون لك لأننا مقبلون جميعا على مرحلة تتطلب بذل الكثير من الجهد والعطاء من أجل الدفع ببلادنا إلى الأمام حتى نكون مستعدين لولوج القرن 21. أنا على استعداد أن أضمن لك الأغلبية لمدة 4 سنوات، ولك أن تختار فريقك الحكومي كما تشاء. هكذا انطلق التناوب التوافقي، وبعث تعيين اليوسفي الكثير من الأمل والتفاؤل، ووصفت لحظة تعيين الحكومة الجديدة باليوم التاريخي والمنعطف في الحياة السياسية. فبالرغم من أن الكتلة الديمقراطية لم تحصل على الأغلبية في الانتخابات التشريعية، لكن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية حل في المرتبة الأولى وأصبح الحزب الأول وفق إرادة الناخبين، وهو ما جعل كاتبه الأول يقود مشاورات سياسية واسعة وطويلة تابعتها في حينها من الداخل، وعشت ذلك المخاض الذي وصفه عبد الرحمن اليوسفي بالهندسة الحكومية الصعبة، أسفرت عن تكوين حكومة ائتلافية أعلن عنها في 14 مارس 1998، تضم أحزاب الكتلة الديمقراطية، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب الاستقلال والتقدم والاشتراكية، انضاف إليها حزب التجمع الوطني للأحرار والحركة الوطنية الشعبية. وإلى لقاء قادم.

0: ويلكسو شركة مغربية بالويل كلوب تهلا فيك وفيا.
1: ميديا المنتصف نهى يوسف.
2: رحلة المنتصف تكون قد بلغت نهايتها هنا.

0: note après note.
1: Une chronique tout en douceur et en musique, signée Ilham Berada. 13h sur Midi 1, c'est l'heure de retrouver l'actualité avec la synthèse qui vous est présentée par Abdelali Ezahar. Bonjour Abdelali.
2: Marhaba Sophie. نستهل الموجز بتطورات الشرق الأوسط والتوتر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، حيث أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان جاهزية بلاده لتنفيذ خطة جرى التنسيق بشأنها مع المرشد الأعلى مجتبى خامنئي لإعادة فتح مضيق هرمز، مشيرا إلى تشكيل لجنة من 6 أعضاء لحسم المبادرة حالة موافقة واشنطن. وتتضمن الخطة التي طرح وزير الخارجية عباس عرقجي وقف الأعمال العدائية ل7 أيام ورفع العقوبات مع فك الأصول المجمدة. وفي انتظار رد أمريكي رسمي، أفادت صحيفة وول ستريت جورنال برفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمقترح الإيراني. من جهة ثانية، أعلن الرئيس الإيراني وجود وساطة تقودها قطر وباكستان لنقل الرسائل مع واشنطن، مؤكدا أن حل أزمة مضيق هرمز ممكن عبر الحوار للقوة. في السياق، شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم في منشور على منصة تروث سوشال عدم إمكانية امتلاك إيران لأسلحة نووية. وصلة بالملف النووي الإيراني، أعلنت وزارة الخارجية الصينية اليوم توصل الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ في زيارته لواشنطن إلى اتفاق يتضمن 8 نقاط لتعزيز الاستقرار والتنسيق بين بكين وواشنطن. وأفاد بيان الخارجية الصيني باتفاق الزعيمين على ضرورة التزام إيران بعدم تطوير أسلحة نووية وحظر فرض أي رسوم على الممرات المائية الدولية. أعلنت الحكومة العراقية اليوم إجراء محادثات مباشرة مع واشنطن لاستثناء بعض مطاراتها من قرار منع رحلات شركات الطيران الإيرانية بموجب العقوبات الأمريكية. وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي أن الطلب يهدف لإعادة الرحلات لدواع إنسانية. يتواصل التصعيد العسكري بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة الحوثي مع تسجيل معارك وغارات وقصف متبادل في جبهات متعددة خلال الساعات الأخيرة. في سياق ذاتها، أعلن التحالف العسكري لدعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين وصاروخين باليستيين أطلقتهما جماعة الحوثي باتجاه الرياض ومدينة خميس مشيد جنوب غرب المملكة. وفاد المتحدث باسم التحالف بنجاح الدفاعات الجوية في إحباط الهجومين المستوجين. في الرياضة، غادرت بعثة المنتخب المغربي لكرة القدم نحو جنوب أفريقيا لمواجهة منتخب ليسوتو الثلاثاء المقبل ضمن الجولة الثانية من تصفيات كأس الأمم الإفريقية. وفي منافسة كرة القدم دائما تتواصل مباريات الجولة الأولى من البطولة الاحترافية لكرة القدم إنوي اليوم، حتى يواجه اتحاد تورقة جاره الفتح الرياضي، ويحل النادي المكناسي ضيفا على فريق الدفاع الحسن الجديدي ويستضيف

0: vanille.
1: موجز الثانية معكم عبد العالي. سهرنا سهل الموجز بتطورات الشرق الأوسط والتوتر بين إيران والولايات المتحدة، حيث أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان جاهزية بلاده لتنفيذ خطة جرى التنسيق بشأنها مع المرشد الأعلى مشتبة خامنئي لإعادة فتح مضيق هرمز، مشيرا إلى تشكيل لجنة من 6 أعضاء لحسم المبادرة حال موافقة واشنطن. وتتضمن الخطة التي طرحها وزير الخارجية عباس عرقجي وقف الأعمال الإعدائية لسبعة أيام ورفع العقوبات مع فك الأصول المجمدة. وفي انتظار رد أمريكي رسمي، أفادت صحيفة وول ستريت جورنال برفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمقترح الإيراني. من جهة ثانية، أعلن الرئيس الإيراني وجود وساطة تقودها قطر وباكستان لنقل الرسائل مع واشنطن. في السياق، شدد الرئيس الأمريكي اليوم في منشور على منصة تروث سوشيال على عدم إمكانية امتلاك إيران لأسلحة نووية. صلة بالملف النووي الإيراني، أعلنت وزارة الخارجية الصينية اليوم توصل الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ في زيارته لواشنطن إلى اتفاق يتضمن 8 نقاط لتعزيز الاستقرار والتنسيق بين بكين وواشنطن. وأفاد بيان الخارجية باتفاق الزعيمين على ضرورة التزام إيران بعدم تطوير أسلحة نووية وحظر فرض أي رسوم على الممرات المائية الدولية. نبقى في المنطقة. أعلنت الحكومة العراقية اليوم إجراء محادثات مباشرة مع واشنطن لاستثناء بعض مطاراتها من قرار منع رحلات شركات الطيران الإيرانية بموجب العقوبات الأمريكية. ووضح المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي أن الطلب يهدف لإعادة الرحلات

0: كت التنهار. نحن لا نحتفي بالوصول، بل نخلد لحظة الانكسار التي سبقت، لأن فيها يكمن الدرس الحقيقي. نحن لا نصنع نجوما، نحن نعيد اكتشاف الإنسان لنفسه. خلف كل اسم لامع سيمر هنا، هناك إنسان دفع ثمنا باهظا. هذا البرنامج يكشف الفاتورة في نقطة تحول.
1: ميديا نقطة تحول، خديجة الفحيصي.
0: نقطة تحول هذا العدد مستمعينا رياضية بامتياز. ضيفنا لم يكن مجرد صوت يعلق على المباريات، بل كان ذاكرة رياضية لجيل كامل. مر من الإذاعة إلى التلفزيون، ومن الملاعب المحلية إلى المنصات الكبرى، لكنه بقي وفيا لشغفه الأول الإعلام. نفتح القلب مع الإعلامي الرياضي الكبير حسن الحريري لنكتشف الإنسان وراء الصوت، وراء الرحلة، وراء الشهرة. أهلا بك معنا أستاذ حسن الحريري في نقطة تحول.
2: أولا شكرا على الاستضافة، وهذه الاستضافة تترجعني لطريقة الفلاش باك، واحد مجموعة من المحطات الحمد لله للإنسان تألق بها. وهذا الاختيار يعطينا واحد المدلول على أن صاحبة هذا البرنامج تبارك الله ما شاء الله

0: الحمد لله، راه المكياج يقي البشره ديالك من الضوء ديال
1: كاميرا.
0: البروجيكتور وهادي. الوغ دوزت الباساج ديالي، قال لي عاود غتعاود الباساج. وجات واحد السيده اعترف بان هي الزوجه ديالته وتتعمل كمساعده كمخرجه، وساليت العرض ديالي وعملت على كره المضرب بين جون ماكنرو وايفا لندن، لاعب تشيكي اللي تحول الى لاعب امريكي. وسمعت هذيك السيده تقول لي enfin on va prendre celui-là. ما فهمتش حاجه، ساليت عطوني لو ماكيون المسائل وهذا. ويجي عندي عزيز الفضلي الله يرحمه مسكين الله يوسع الفضل، قال لي سي حسن واش عندك الباسبور؟ قلت له ايه. قال لي عطاك جيبو ليا. قال لي علاش؟ قال لي راه غادي يعزلوا الخمسه الاولى غادي يمشي يدوزوا ان ستاج تي اف ان لمده 20 يوم. انا تنقول واش انا تنحلم؟ واش انا هادي؟ واش انا هادي؟ تنسنى هذيك الخمسه، هذيك العزله ديال الخمسه
1: الاوائل.
0: كان عبد الرحمن العداوي الزميل ديالي، كانت فيروز كارواني، وكان واحد مجموعه حنايا خمسه. المهم كان مرحوم الحسن الثاني وصى واحد المهندس ديالو سميتو بويك باش هاد الصحفيين يمشيو يدوزو ستاج باش يرجعوا من هاد الستاج وباش المغاربه يشوفوهم في اول مره في التلفزيون المغربي، لانه باقي التلفزيون بحال كانال بلس بشكل متجدد ماشي بشكل تقليدي. دوزت الستاج ديالي، غيروا لي الملامح ديال الوجه ديالي توحد.

0: لما دقيت الباب ديال الدار الوالده كانت تشوف فيا، ما بغيتش نقول لها، قالت لي واش اولادي جيت تقلب على حسن؟ قلت لي اه. قالت لي ودي حسن ماشي مشى لفرنسا، قالوا لي قال لك مشى يدوز ستاج باش يخدم في التلفزيون، ولكن باقي ما عرفناش التلفزيون جاي راح تيجي عاد نسولوه. وبقيت واقف، قلت لي انا قلت لك راه باقي ما جاش.
1: ما كاينش.
0: قلت لها الوالده هذا اللي قدامك هو حسن، ولد حسن. شفت فيا قالت لي اوليدي اشنو داروا بك؟ الشعر ديالك فين هادي فين هادي؟ قلت لها خلينا ندخل بعد ذاك الطالب هذاك هو الاول. دخلت لي فاليز ديالي محملين بكاع لي كوستيم ندوز بهم وكل شيء، وكانت بداية
1: كانت نقطة تحول
0: تتحرك،
1: وكانت نقطة تحول بالنسبة لك.
0: وي صابو جا لاتيلي اللي خرجات بواحد المشهد تلفزيوني جديد عند المشاهدين المغاربة.
1: ممتاز. طيب أستاذ حسن الحريري، مسيرة ديال كل واحد فينا كتكون فيها نقطة بداية صعبة، كيف كانت بدايتك الأولى؟ ومن آمن بك عندما لم يؤمن بك أحد؟ مثلا كنت في واحد مثلا مع أصدقائك مع عائلتك، ربما تتحدث عن المستقبل عن اختياراتك عن طموحاتك، ولكن كان واحد الشخص اللي كان مؤمن بطموحاتك بأحلامك بأهدافك اللي بغيت تحققها، من وكيف كانت هذه البداية؟
0: الحمد لله ما لقيتش واحد بداية صعبة. أنا التكوين ديالي الأكاديمي في الجامعة وأيضا الممارسة ديال الكورة والمسائل، ولكن شخص جاء عندي وكان من بين نجوم ديال الأخبار في قناة

0: ولا هو المرحوم أحمد الزيدي.
1: نعم.
0: جاء عندي قال لي يا سي حسن شنو المستوى ديالك؟ قلت له ودي عندي السنة الثالثة أدب عربي. قال لي اسمح لي إلا بغيت تولي صحفي خصك تمشي تقرا 4 سنين في المعهد العالي للصحافة. قلت له ودي راه عندي البكالوريا قديمة. قال لي ماشي مشكل، أنا غنساعدك في هذه المنحة ولكن باش تدوز امتحان دراعك. قلت له واخا. دوزت مشيت للمعهد العالي للصحافة بحالي بحال عباد الله. حتى غادي ندخل باش ندوز امتحان تيجيو عندي الطلبة عافاك أستاذ الله يخليك ما تزيرناش.

0: اللحظه الاخيره وهذه، قلت له انا غادي ندير التكوين ديالي.
1: ممتاز
0: الحمد لله نجحت في
1: الحمد
0: كتابي.
1: لله.
0: مشيت للشفاوي، الشفاوي حتى واحد ما بغى يدخل عند واحد الاستاذ، واحد الفقيه في القانون الله يطول في عمره، اسميتو المشيشي العالمي اللي كان وزير ديال العدل سابقا.
1: تماما.
0: وتقول الطلبه دخلوا، تقول لي لا راه صعيب وهذا وتسقط وهذه وهذه. قلت انا ندخل بسم الله. دخلت، دخلت السلام عليكم استاذ، اذا تفضل الشفوي. عطيته لا كارت ناسيونال ديالي، شافها قال لي انت تشتغل في الاعلام؟ قلت له قال لي علاش غدوز امتحان؟ قلت له باش ندير تكوين اخر من جديد، لان عندي تكوين ادبي. قال لي برافو عليك. قال لي علاش الطلبة واحد ما بغى يدخل؟ قلت له استاذ والله راه خايفين وهذه، راه الاسئله ديالك صعبه وداك الشيء. وقال لي وانت ما خفتيش؟ قلت له توكلت على الله، وداك الشيء اللي عندي في الجعبه ديالتي اي سؤال نجاوب. ويقول لي تكلمي على التغطيه الاعلاميه ديال التلفزيون المغربي للالعاب الاولمبيه. تكلمت ما با 30 سكوند. قال لي بارك بارك بارك، هات لا كارت ان شاء الله سوف القاك في حصتي. خرجت.

0: كان مرحوم طلال، مجموعة كبيرة.
1: تمام.
0: ومن بين الزملاء ديالي اللي كانوا في القسم الفرنسي جلال بوزريرة وفؤاد الحناوي.
1: زملائنا، نعم.
0: هما داروا قسم فرنسي وديت انا القسم
1: القسم العربي.
0: العربي، واللي كان عاوتاني معنا في القسم العربي واللي كان مدير ديال الاخبار ولد مدينه فاس، راه ما بقاش دابا عثمان الجاري،
1: نعم،
0: راه خدام في التلفزيون فاس ميديا.
1: تمام. طيب، بعد هذه المسيرة، وربما كاين نقاط تحول كثيرة، سي حسن الحريري، هذه المسيرة فيها تحديات. الإعلام الرياضي اليوم تغير كثيرا، بين جيلك الذي اعتمد على المعلومة على التحليل، جيل اليوم يعتمد على السرعة على البوز. كيف ترى هذا التحول؟ هل شكل بالنسبة لك نقطة تحول في مسارك، في رؤيتك للإعلام الرياضي؟
0: والله يا زميلتي لن أخفيك سيران، أنا هذيك الحمد لله بكل تواضع، ديك الفترة اللي دوزناها مع الأساتذة كانت بمثابة الفترة الذهبية في الإعلام الرياضي السمعي البصري وفي التعليق الرياضي والمسائي. الآن تغيرت الأمور، ولا كما قلتي لوبوز، ولا واحد المشاهدات، ولا بودكاست، ولا واحد ياخذ غير التليفون ويدير

0: الآن أصبحت مغربية الحمد لله.
1: الحمد لله
0: سيدنا أعطاها الجنسية،
1: الحمد لله.
0: كاتبة وشاعرة، عاد خرجت واحد الديوان ديالها الشعري، وكانت عندكم في الإذاعة كضيفة، والحمد لله.

0: طيب أستاذ حسن، لو عاد بك الزمن، هل هناك قرار إعلامي أو موقف رياضي تمنيت لو تصرفت فيه بشكل مختلف ربما، أو بمعنى آخر يعني هل ندمت على قرار معين مثلا، وكان بالنسبة لك نقطة تحول في تفكيرك في رؤيتك للحياة أو للمسار المهني؟
1: لا، هذه نقطة التحول كانت بعض القنوات العربية كأبو ظبي كالجزيرة، واللي كانوا باغيين باش نضم لهم. لكن أنا فكرت بأن عندي واحد البنت في واحد المستوى الدراسي اللي خص نكون بجنبها، قلت أنا الفلوس ولا سميتو ما يعاودوا لياش النجاحات ديال بنتي
0: صحيح.
1: في الميدان الأكاديمي. والحمد لله بقيت معها وغطيت الطرف على هاد المآلات ديال القنوات العربية، على الرغم من أنه كل يقول يا حسن علاش ما مشيتيش مثلا

0: كنت ضيفا كبيرا في نقطة تحول كما عهدناك دائما. شكرا جزيلا لك سي حسن الحريري.
1: شكرا زميلتي، شكرا على هذه التجربة ديالك وهذا الانتقال ديالك ما بين الإذاعة والتلفزيون هو اللي أعطاك هذا الزخم وهذا الباك جراوند، وأيضا حتى هذه التجربة هذه اكتشفتي منها بأنك كما يقال وانا لا أرمي الورود بأنك ملكة الميكروفون الإذاعي بالمغرب.
0: شكرا جزيلا هذه شهادة كنعتز بها سي حسن الحريري. شكرا جزيلا وكل توفيق لك في مسارك المهني وفي حياتك الخاصة. شكرا نورتنا.
1: شكرا.
0: شكرا لكم مستمعينا، شكرا لكل جمهور نقطة التحول، على أمل أن ألقاكم في نقطة تحول جديدة وقصة جديدة وضيف جديد مع كامل محبتي.

حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم في إجابته عن أسئلة الصحفيين رفضه الصريح لأحدة مقترح قدمته إيران لإعادة فتح مضيق هرمز، واصفا الاتفاق المعروض بغير المقبول في وقت شدد فيه ترامب على انفتاحه على خيار التفاوض وفق شروط جديدة. وينص المقترح الإيراني على إعادة الفتح الفوري للمضيق واستئناف المفاوضات حول البرنامج النووي مقابل رفع الولايات المتحدة للحصار البحري والعقوبات الاقتصادية. من جهة ثانية، على الرئيس الإيراني وجود وساطة تقودها قطر وباكستان لنقل الرسائل مع واشنطن، مؤكدا أن حل أزمة مضيق هرمز ممكن عبر الحوار لا القوة. أعلنت الحكومة العراقية اليوم إجراء محادثات مباشرة مع واشنطن لاستثناء بعض مطاراتها من قرار منع رحلات شركات الطيران الإيرانية بموجب العقوبات الأمريكية. وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي أن الطلب يهدف لإعادة رحلات

0: كونوا لنا الصورة ديالنا دابا
1: بعيدا عن التواريخ والمحطات. امتى شعرتي بانك او الغناء بالنسبة لك ماشي مجرد هواية وانما هو الطريق اللي بغيتي تمشي فيه انت؟
0: من ديما وانا كنحس بان هذا هو الطريق اللي بغيت نمشي به. سورتو مي سورتو فاش بديت كنكتب الاغاني ديالي تما نقدر نقول كانت عندي ما بين 18 و 20 فاش بديت كنكتب وبديت كيبان لي بان داكشي اللي كنكتب راه يقدر يكون برودوس زعما بروفيشنالي. تما فين قلت غناخذ هاد الطريق فريمون سيريسلي وغادي نكمل فيها.
1: شنو هو لو ستيل ميوزيكال ديالك انت؟ يعني كاين محطات كاين من حبيبي اللي لقات نجاح كبير السوشيال ميديا ونرجعوا للسوشيال ميديا ودورها اللي لقى واحد نجاح كبير اكثر من 2.5 مليون ديال المشاهده. شنو هو ستايل؟ واش ستايل تبدل منذ البدايه ولكن من الاول عارفه الستايل ديالك انت؟
0: هو لو ستايل ديالي ديما كيبقى هو انا كندير على باز كندير لا بوب هي جينيرالي سبيكين مي ما كيعجبنيش نبقى منحصره في ان سول ستيل. كيعجبني ندخل ولا ندير واحد المزيج ما بين بزاف ديال لي جونغ نوتامون دي سونوريتي الكترونيك سول والهيب هوب. سو ما كاينش فريمون فرق كبير. بصح مشيت بعد مرات في الاي دي ام جي برودوي دي شانسون كي سون بازي سور الاي دي ام مي كيبقى ديما الطابع هو البوب والسول والهيب هوب.
1: نعم. وتدخلي حتى مغربيه في الموسيقى ديالك؟ كنت تغني بالعربيه وشويه الانجليزيه وكذا ولكن واش دخلتي تا مغربيه في الموسيقى ديالك؟
0: كنحاول ندخل تا مغربيه بلا بيرفورمانس فوكال. بعض المرات باغ اكزومبل شي لحن كنقدر نديرو بواحد الطريقه زعما مغربيه مي باغا كنخدم عليها اكثر وباغاها تكون بلوز

0: كيفي انا متاكده كون كان معايا دابا كان غيكون فيري فيري براود اوف مي غيكون فخور.
1: انت تدير الفن خضره فوق الطعام كما تنقولوا، لان انت عندك الخدمه ديالك اللي تتخدميها، ولكن الفن يعني واش ظني شي نهار غادي تضحي بالعمل ديالك وتفرغي للفن امالك؟
0: وي وي ابسولومون، حيت هاد القضيه ديال الفن كنت دايره فريمون زعما الفن غير واحد شي حاجه اوبسيونيل، كان شحال هادي مي دوران لي 3 زاني الاخرين جي ديسيدي كو انا دابا كنخدم غير باش تو سبورت ماي سيلف، ولكن راه لا بريوريتي ولا فيزيون كامله كتكون غاده في لاغ.
1: نقدروا نعيشوا بالفن؟
0: نقدروا يعني نعيشوا بالفن يس نقدروا نعيشوا بالفن.
1: انت شنو تتفضلي تكوني في ستوديو، تكوني في ستيج، تكوني شنو
0: انا نقدر نقول لك كنفضل نكون فيهم بجوج، حيت كل سيرين كل بلاصه عندها واحد الاحساس ديالها وعندها واحد لو شارم ديالها. في ستوديو كتعطي الاحاسيس، كتعطي كتكون فولنيرابل حيت تما فين كتحل القلب ديالك وكتدوي على داكشي اللي ضارك ولا كتدوي على داكشي اللي مريتي به، وفي لا سينيغان كتواجه به البوبليك وكتقول لهم ها انا شكون وها شنو درت وسمعوا لي. وتا هي فيها صراحه لو كوتي فولنيرابل حيتاش كتبين لهم لايف، ديك الساعه كتبين الناس لايف.
1: نعم، شنو هي لا استراتيجي اللي خدام

0: في وقت الاي اي او الذكاء الاصطناعي دخلتيها انت شويه في الموسيقى ديالك او في الكليب لي فيزوال ديالك؟
1: لا ما
0: نو no.
1: استعملناش الاي اي بتاتا. درنا
0: وتظني بان انت مع او ضد الاي اي في الموسيقى؟ حيت ما بقيناش نفرزو من صوت حقيقي ومن صوت اي اي.
1: انا صراحه ضد الاي اي في الميوزك حيت الاي اي ما فيهش الروح. كيقتل الروح ديال الميوزك. حتى حاجه ما كتعلى على لا توش اومان ديال الانسان.
0: تتشكل لك انت خوف الان في المستقبل انت كفنانه اللي تتبصمي الاسم ديالك وتتبني المستقبل ديالك ان الاي اي
1: لا ما كيشكلش ليا خوف.

0: المغرب وفي الوطن العربي ولا حتى في يو كي ولا في الولايات المتحدة الأمريكية ولا
1: كنظن يس، كنظن بصح المرأة مطالبة باش تثبت راسها أكثر، مي هادشي غادي وكيتحيد بشوية بشوية. يعني ولات المساواة، ما بقاتش فريمون المرأة خاصها تثبت راسها بواحد الطريقة مبالغ فيها. وليت كيبان ليا زعما ما بقاش عندنا، ما بقينا شحال هادي كان بحال هكا، مي دابا القضية غادا وكتطور.
0: فين تديري انت نفسك الان داخل المشهد الغنائي المغربي اليوم؟ واش تظني بانك تنتمي لشي مدرسه فنيه معينه مالك؟
1: not really. ما نقدر نقول كنتمي للفن اون جينيرال، ما كنبغيش نكاتيغوري راسي، كنتمي للفن.
0: شنو بغيتي الجمهور يسمع في صوت ديالك انت يا مريم واللي ما يلقاش عند فنانه اخرى؟
1: les émotions, la vulnérabilité, l'authenticité ou la force. Especially la force.
0: نعم، البارح نزلتي الاو بي ديالك اللي سميتي فراغمون، البوم جديد، علاش اختاريتي هذا التوقيت بالذات وشنو اللي دفعك باش تقولي الان حان الوقت؟
1: اوكي. هو صراحة كنت كنخدم عليهم من شحال هذه، وفاش تعطاتني الفرصة باش ندير لاكو برودكسيون مع اديكتيف ميوزيك بدينا كنخدموا عليه. هو كنت باغي نخرجو شحال هذه، مي جي ايزيتي حيت ما دابا كنحس براسي وصلت لواحد لاج ولا واحد لي جي اكوميلي واحد ليكسبيريونس، كو دابا تا الا دويت على هاد المواضيع راه اي نو اكزاكتلي وات ام سين، ولا زعما رانا عارفه راسي اكزاكت زعما شنو كنقول مزيان.
0: ملك كريم الدين، هذا الالبوم تمثل مرحله جديده في مسيرتك ولا خلاصه اللي كنتي تتعيشيه سابقا؟
1: لا، خلاصه اللي كنت كنعيش سابقا. هادو بزاف ديال الخلاصات ديال لونفونس ديال لادوليسونس وديال لاج ادولت.
0: شنو تمني لهذا الالبوم فراغمون؟
1: كنتمنى ليه التوفيق يسمعوه الناس، وكنتمنى الناس سورتو لي زادوليسون و اللي كيمروا من هاد التجارب اللي غنسمعوا يعاونهم بشي طريقه.
0: اخر كلمه لي فان ديالك، الكاميرا مقابله معك، شنو بغيتي تقولي لي فان ديالك، الناس اللي ساندوك، الناس اللي تقوا فيك والناس كاع اللي ما تقوش فيك منين نزلتي الاو بي البارح اللي سميتي فراغمون؟ شنو تقولي لهم؟ كلمه ليك هي باش نختم هذا اللقاء. وانا كنت سعيد انني استضفتك اليوم في حلقه سبوت لايت ووصلت عليك تنتي الضوء لانك تستحقي اننا نعرفوا شكون هي هاد ما وراء هاد الفنانه. تكلمنا على البدايه، عن الطموح، عن اختياراتك الفنيه، عن الموسيقى المغربيه، عن المراه والفنانه والانسانه التي تقف وراء هاد الصوت. اخر كلمه لي فان ديالك.
1: الوغ اخر كلمه لي فان ديالي، شكرا بزاف حيت تختو بيا. مازال غادي نعطي اكثر، ومازال غتسمعوا دي سون اللي هما زوينين اللي غيعجبوكم. ميرسي على لو سوبور، واللي نقدر نوعدكم به هو غنبقى ديما نعطي وما غنبقاش نغبر عليكم. هذا هو الميساج اللي نقدر.
0: شكرا لك.
1: ميرسي،
0: الى اللقاء.

0: Il y a ce qu'on montre, ce qu'on raconte et puis ce qu'on vit vraiment. Une jeunesse qui questionne son époque, ses droits, ses choix, ses contradictions et son avenir. Droits humains, société et environnement, regarder la société en face et donner la parole à ceux qui la vivent. Sans filtre, chaque dernier samedi du mois à partir de 21h sur Média.
1: أنتم في الاستماع لميديا موجز الرابعة.
2: موجز الرابعة معكم عبد العالي صهر. رسائل الموجز بتطورات الشرق الأوسط والتوتر بين إيران والولايات المتحدة. حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم في إجابته عن أسئلة صحفيين رفضه الصريح لأحدث مقترح قدمته إيران لإعادة فتح مضيق هرمز، واصفا الاتفاق المعروض بغير المقبول في وقت شدد فيه ترامب على انفتاحه على خيار تفاوض وفق شروط جديدة. وينص المقترح الإيراني على إعادة الفتح الفوري لمضيق هرمز واستئناف المفاوضات حول البرنامج النووي مقابل رفع الولايات المتحدة للحصار البحري والعقوبات الاقتصادية. أعلنت الحكومة العراقية اليوم إجراء محادثات مباشرة مع واشنطن لاستثناء بعض مطاراتها من قرار منع رحلات شركات الطيران الإيرانية بموجب العقوبات الأمريكية. وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي أن الطلب يهدف لإعادة الرحلات لدواع إنسانية ترتبط بعلاج المرضى وسفر الطلاب والسيارات الدينية. يتواصل التصعيد العسكري بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة الحوثي مع تسجيل معارك وغارات وقصف متبادل في جبهات متعددة خلال الساعات الأخيرة. في سياق ذاته أعلن التحالف العسكري لدعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين وصاروخين باليستيين أطلقتهما جماعة الحوثي باتجاه الرياض ومدينة خميس مشيط جنوب غرب المملكة العربية السعودية. وأفاد المتحدث باسم التحالف بنجاح الدفاعات الجوية في أحباط الهجومين المستوجين.

0: أقد الصوت غير 69 درهم الشهر باش تعيش دخول دراسي سخي. موعدنا في أقرب وكالة إنوي أو إنوي بلايما. إنوي سير بعيد.
1: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشرة عن شراءكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتكت بلوس. باش تستافدو ما عليكم غير تمشيو لأقرب ستاسيون المشاركة باش تاخدو لكارت وين كلوب، أو تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب أو تسجلو على الموقع www.winclub.ma. ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقة الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا فيكو فيها.
2: مبروك العبد الرحيم الحماني ونوال الوزاني من مدينة الرباط، سيدي أحمد القنطري من الدار البيضاء وأحمد الهراوي من ناظور، اللي فازوا بقسيمة شراء بقيمة 1000 درهم في قرعة جوال ديال اتصالات المغرب. سارعوا دابا، بقات أيام معدودة للمسابقة. شارجوا حتى نتوما ابتداء من 20 درهم وشاركوا في قرعة جوال باش تجربوا حدكم وتكونوا من الفائزين. القرعة مستمرة إلى غاية 2 أكتوبر.
3: اتصالات المغرب، المستقبل الآن.

0: حصري على كل اشتراك فلافيبغ إنوي 5 جي إي بوكس أو إدار ابتداء من 249 درهم. عندكم فرصة للفوز بقسيمة شراء بقيمة 4000 درهم باش تدوزوا دخول مدرسي سخي. إنوي سير بعيد.
1: أنتم في الاستماع لميديا موجز الخامسة.
2: موجز الخامسة معكم عبد الله علي صهر. نسهل الموجز بتطورات الشرق الأوسط والتوتر بين إيران والولايات المتحدة، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم في إجابته عن أسئلة الصحفيين رفضه الصريح لأحدث مقترح قدمته إيران لإعادة فتح مضيق هرمز، واصفا الاتفاق المعروض بغير المقبول في وقت شدد فيه ترامب على انفتاحه على خيار التفاوض وفق شروط جديدة. وينص المقترح الإيراني على إعادة الفتح لمضيق هرمز بشكل مباشر واستئناف المفاوضات حول البرنامج النووي مقابل رفع الولايات المتحدة للحصار البحري والعقوبات الاقتصادية. أعلنت الحكومة العراقية اليوم إجراء محادثات مباشرة مع واشنطن لاستثناء بعض مطاراتها من قرار منع رحلات شركات الطيران الإيرانية بموجب العقوبات الأمريكية. أوضح المكتب الإعلامي رئيس الوزراء العراقي أن الطلب يهدف لإعادة الرحلات لدواع إنسانية. يتواصل التصعيد العسكري بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة الحوثي مع تشجيل معارك وغارات وقصف متبادل في جبهات متعددة خلال الساعات الأخيرة، في سياق ذات أعلن التحالف العسكري لدعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين وصاروخين باليستيين أطلقتهما جماعة الحوثي باتجاه المملكة العربية السعودية. في تطورات الحرب الروسية الأمريكية الأوكرانية، أسفرت ضربات جوية متبادلة بين روسيا وأوكرانيا عن مقتل 16 شخصا على الأقل في البلدين وفق ما أفادت السلطات المحلية

0: أينما كنتم في هذا العدد الجديد والمتجدد من برنامج استوديو الرياضة، البرنامج الذي تلتقون معه منذ سنوات طوال على أمواج ميديا أينما كنتم بطبيعة الحال، ونحن معكم طيلة ساعة من الزمن لرصد كل صغيرة وكبيرة تهم كرة القدم المغربية المغاربية وأيضا الأوروبية، لكن كما تعلمون دائما إن ننفتح على باقي الأنواع الرياضية الأخرى، وهذه عادة استوديو الرياضة. يحضر معي هنا في الاستوديو زميلي منصف زمرات، حاضر بابتسامة، سعيد بفوز المنتخب المغربي وربما أيضا سعيد بتقدم اتحاد تورقة على الفتح الرباطي. منصف بونسوار.
1: بيان بونسوار وديا، بونسوار توتس توتس، كيل بليزير دو فو ريتروفي وديا، بونسوار ا توتس نوز اوديتريس اي اوديتور. سي لور دو فوتر رانديفو بيدومادير ايفيدامون دو ويكاند ستوديو سبور بور ديكريتي توت l'actualité sportive avec toujours cette même question: que s'est-il passé cette semaine? On fera le tour, vous l'avez dit, Youssef Wadia, pardon, de toute l'actualité bien entendu, et on commencera par cette actualité pour le Maroc, notamment avec cette victoire hier contre le Gabon. C'est Redouane qui est à la réalisation ce soir, et puis Moustapha Albej pour la production.
0: بالفعل اكيد بان هذا العدد مستمعينا الكرام سنركز به بشكل كامل على مباراة المغرب والغابون التي انتهت بتقدم المغرب او بفوز المغرب بهدفين نظيفين. الهدف الاول سجل نصير المزراوي، الهدف الثاني سفيان الرحيمي. مباراة على العموم كانت منطقية أن يكون الريتم ربما متوسط، ولكن الأهم هو النقاط الثلاث. نعلم بأنها أول مباراة بعد مونديال 2026، أول معسكر بعد المونديال. حاول محمد بتجريب بعض الأسماء الجديدة، خصوصا منها الشابة تألق أو عودة تألق بعض الأسماء في مقدمة عز الدين ونحي. سيكون معنا زميلنا الحسن جابري بطبيعة الحال للحديث عن الموضوع البارز في هذا العدد من استوديو الرياضة. دعونا نرحب بزميلنا حسن. حسن مساء الخير.
2: مساء النور وديع، مساء النور منصف، مخرج عدد اليوم زميلنا رضوان، أيضا مصطفى، مساء الخير جميع المستمعين والمتابعين.
0: وأيضا حسن كنت حاضرا اليوم أو أمس في المباراة، وبالتالي تابعت كل صغيرة وكبيرة تهم هذا اللقاء بين المغرب والغابون. خلاصة عامة قبل أن ندخل في التفاصيل، يعني هناك من يقول بأنه فوز باهت، ولكن الأهم هو النقاط الثلاث، والمنتخب المغربي من دون شك يفكر في الاستحقاقات الهامة هو كأس إفريقيا، وهناك من يرى بأن هناك خلاصات أخرى تألق بعض الأسماء كأناحي كبونو كالأيوب بوعدي. ما هي أبرز الخلاصات بصفة عامة التي خرجت بها حسن وأنت كنت في الملعب؟
2: هو تماما لما تبدأ مشوار تصفيات، خصوصا

0: مرة أيضا أعطى إشارات جيدة على الرواق الأيمن، لاعب تحس بأنه هناك ثقة في هذا اللاعب، واللاعب هذه الثقة يعني ترجمها على أرضية الملعب، خصوصا وأنه يلعب في الجهة التي لعب فيها أيضا زميله السابق في المنتخب أقل من 20 سنة، اللاعب جسيم. كان هناك تكامل في بعض الأحيان، كان هناك بعض الهفوات القليلة، لكن على العموم المؤدى العام كان جيد. الأمر الجميل أيضا هو عبد الله وزان. عبد الله وزان لاعب بقيمة كبيرة فنية في سن 17 سنة، يشرك في المنتخب، عبر عن سعادته أيضا لما سألناه بعد المباراة عن يعني التحاقه بالمنتخب الأول، قال بأنه حلم يتحقق بالنسبة إليه، كان يرى هؤلاء اللاعبين الذين أبلأوا البلاء الحسن رفقة المنتخب المغربي في المونديال، سواء في قطر أو في المونديال الأخير، هو الآن يلعب معهم، يشاركهم في التربص، يشاركهم في التجمعات، ويشاركهم هذا الفوز. أمر جميل وجميل جدا،
1: نعم
0: وديع أن نرى هذه الأسماء التي ستصنع الحاضر أكيد، ولكن ستصنع المستقبل بالنسبة للمنتخب الوطني المغربي.
1: من دون شك حسن، لأن الرهان اليوم ليس فقط التأهل إلى كأس إفريقيا 2027، وإنما أيضا تحضير جيل جديد في المنتخب، لكن بالتدريج، لأن يجب أن ننتبه بأن هناك استحقاقات مهمة بالنسبة لمحمد وهبي، هو كأس إفريقيا القادمة بطبيعة الحال التي من دون شك ينتظرها المغاربة. كيف سيلعب المنتخب المغربي هذه المرة خارج القواعد؟ طيب، ما دمنا نتحدث عن اللاعبين الشباب، نستمع لياسر زابري نجم راسينك سانتاندير.
2: هو إحساس كبير، كان بغي نشكر الستاف اللي دار فيا الثقة ووضعني مع الأونز دو ديبار، كان بغي نشكرهم بزاف، وإن شاء الله إن شاء الله يكون مزيد من التألق إن شاء الله. كتعرف ملي كتكون في الدار ديالك كيكونوا الماتشات ماشي ساهلين، ولكن مع الجمهور كيعاونك بزاف. دابا في جنوب إفريقيا يكون الجو صعيب علينا، وإن شاء الله نتأقلموا تما ونجيبوا الفوز إن شاء الله من تما.
1: ياسر زابري

0: وسط الميدان تحس بانسيابية كبيرة في اللاعب، لاعب يقرأ اللاعب جيدا، اتجاهات اللاعب، اتجاهات التمرير، يعطيك حلول تحت الضغط، يلعب الكرة للأمام بشكل مميز جدا. لاعب أكيد نفخر بأنه يتواجد اسم بهذه القيمة في المنتخب المغربي. نتمنى فقط أن تبتعد عنه الإصابات، أما ما هو مؤكد فاللاعب بقيمته الفنية أكيد يضاهي واحد من أبرز لاعبي الوسط في سن 18 سنة. تحس بأن تجربته مختمرة حتى قبل بلوغ السن المبكرة، والتكامل تكامل في الأدوار بينه وبين نايل عناوي أكيد يعطيك ثقة وأمان في وسط الميدان، سواء من الجانب الدفاعي أو من الجانب الهجومي. قليل قليل هم اللاعبون لاعبو الوسط الذين يتوفرون على هذه القيمة الفنية وعلى هذه الكاريزما، لأنه لا يكفي فقط أن تتوفر على المؤهلات الفنية، ولكن على الشخصية التي تمنحك أن تدير وسط الميدان وتمنح الثقة للمجموعة بكاملها. هو أقول بمثابة إبرة الميزان وقياس التوازن في المنتخب المغربي من أجل إعطاء هذا التوازن اللازم في اللعب، حتى في الفترات التي تحس بأن المنتخب المغربي يجد صعوبة في اختراق يعني حصون الخصم، تجده يقرأ اللعب ويعني يحتفظ بالكرة في الأوقات اللازمة. جوهرة وجوهرة كبيرة بالنسبة للمنتخب المغربي وديع، وبالأمس تأكد هذا الأمر. حتى البطاقة الصفراء التي حصل عليها حصل عليها بذكاء، يلعب بذكاء كبير يعني رفقة المنتخب، وأيضا رفقة السيتي الإشادة التي يتلقاها مع بداية الموسم في البطولة الإنجليزية، وهو الوافد لتوه على أحد أكبر الأندية الأوروبية. أكيد جوهرة وربح كبير للمنتخب المغربي وديع.
1: شكرا لك زميلنا الحسن جابري، مفد ميديا إلى مدينة الرباط، كنت قد غطيت بشكل كامل مباراة المغرب والغابون. شكرا لك زميلي حسن على كل هذه الإفادات والتوضيحات وأيضا التصريحات التي سقيتها بعد نهاية المباراة زميلي حسن.
0: شكرا وديع، شكرا منصف، الفريق إعداد البرنامج.

0: هاد اللوكاليه رائعه بزاف وديما وديما المنتخب واستمراريه ان شاء الله.
1: المنتخب اليوم بين انه من صفوه الفرق الكبيره مرتبه الخامسه عالميا، كتزكي هذا الفوز البين وان شاء الله الصداره ونتاهلوا بسهوله في كاس افريقيا ونحتفظوا بالكاس الافريقي ان شاء الله.
2: كاين واحد كاين بشويه ديال النقص ولكن ديال اللعابه الغائبين صراحه، ديال ابراهيم دياز وديال سيباري وحكيمي المكانه ديالهم كتبان يعني اللي مفتيران، والحمد لله هو الانتصار ديال ثلاثه النقاط. كانت مقابله جميله صراحه.
3: انا جيت من الديار الانجليزيه لا خصيصي لهذه المقابله الحمد لله، وعندي حماس ومنتخب قوي ان شاء الله من القدام. هذه المقابله من بعد المونديال يعني مقابله جيده، المهم هو الانتصار.
4: كنا كنتمنى نشوفهم بصوره احسن، ولكن او فرحت اول مره كنشوف تيران بهذا المستوى هذه، فرحت بلادي حتى انا ما كنعيش هنا في المغرب. جبت الزوج ديالي حتى هو اجنبي ماشي مغربي، فريمون كان داكشي هو هذاك تيران غايه الروعه.
5: كان ماتش واعر قدم وناحي وزن مستوى رائع، وكنتمنى كل خير منتخب المغرب.
6: إذن

0: entre l'Angleterre et l'Espagne. Mais ce samedi, eh bien, c'est la Botola Ihtilafia qui est à l'honneur, la Botola Pro Inouï. Wadia.
1: بالفعل نطقتها بشكل جيد منصف. البطولة الاحترافية المغربية إنوي لكرة القدم التي انطلقت يوم الخميس بمباراة اتحاد طنجة والاتحاد الرياضي أمل تيزينت والتي انتهت بتفوق اتحاد طنجة 3-1. الآن تتواصل مباراة الفتح الرباطي واتحاد التوارقة. نلعب إذن الدقيقة 75 دائما تقدم اتحاد التوارقة بهدفين لهدف واحد. في 6 مساء دفاع الحسني الجديدي يستقبل النادي المكنسي. 8 مساء الوداد الرياضي يستقبل وداد تمارا الوافد الجديد للمرة الأولى في تاريخه إلى قسم الكبار. غدا المغرب التطوانية يستضيف نهضة بركان. الماس حامل اللقب يستقبل نهضة الزمامرة. وفي 8 مساء من يوم غد حسنية قدير يرحل لملاقاة الكوكب المراكشي. قمة الرجاء والجيش الملكي أجلت بنظر لاستدعاء أكثر من 3 لاعبين من صفوف الجيش الملكي للمنتخبات الوطنية. بطبيعة الحال كما ذكرت منصف لابد أن نتحدث عن مباريات الدوري الأمم الأوروبية. يوم أمس ربما الخبر كان هو إصابة كيليان مبابي. أقرأ الآن في صحيفة ماركا بأن مبابي سيصل إلى مدريد من أجل استكمال بروتوكول العلاج بعدما أصيب في الكاحل. لا ندري ما كم سيغيب لكن من دون شك ستكون هناك مدة غياب بالنسبة لمبابي لن يكون جاهزا ربما بعد فترة التوقف الدولية. على كل الطاقم الطبي لريال مدريد بتنسيق مع الطاقم الطبي للمنتخب الفرنسي سيحدد بشكل أساسي طبيعة إصابة مبابي. هذا هو الخبر الأساسي. الخبر أيضا الآخر منصف هو زين الدين زيدان أول مباراة رسمية له رفقة المنتخب الفرنسي يحقق الانتصار صار أمام تركيا. صحيح بأن لم نجد ذلك الأداء الكبير ولكن طبيعي لأن زيدان أشرف تقريبا على 2 أو 3 حصص تدريبية لزمه الوقت من أجل الحكم على زين الدين زيدان. لكن كيفما كان الحال منصف زين الدين زيدان هذا الظهور يبقى تاريخي لأنه انتظر سنوات وسنوات ليصل إلى المنتخب الفرنسي.
0: Ah oui, le grand Zizou, hein, comme il est appelé par les supporters et accueilli hier, eh bien en Turquie par les supporters français qui ont fait le déplacement. C'est bien dommage parce que la prestation effectivement était elle frôlait presque l'ennui, hein, avec ce petit but de Kylian Mbappé d'ailleurs qui est sorti sur blessure au moment de cette frappe. On parle d'une extension du genou pour eh bien, l'attaquant du Real Madrid. Mais la prestation effectivement ce matin fait pas l'unanimité, en tout cas dans la presse française. L'équipe RMC Sport eh bien, parle d'une prestation à demi-mot presque, d'une prestation donc, des joueurs de Zinedine Zidane, un collectif encore eh bien, en train de se chercher, ce qui est peut-être regrettable. Et là c'est plutôt les observateurs du Ballon Rond qui le disent ce matin, c'est que si Didier Deschamps aurait été aux commandes de ce match, les titres auraient été différents dans la presse française ce matin. On aurait analysé tout ça très différemment. Mais c'est peut-être parce que c'est Zinedine Zidane eh bien, qu'on est assez prudent dans les mots. Alors il faudra laisser du temps. Mais est-ce que, et ça c'est une question évidemment que se pose le public français, est-ce que l'exigence qui était imposée à Didier Deschamps ces dernières années sera la même sur Zizou, sur Zinedine Zidane, ou est-ce que le respect de son nom, de son parcours avec les Bleus sera différent? Est-ce que le traitement lui aussi sera différent? C'est une bonne question. Seul le temps, bien sûr, nous le dira. Wadi.
1: بالفعل أكيد بأن الوقت هو من سيحكم على زين الدين زيدان. كيفما كان الحال تجربته الأولى كانت ضد المنتخب التركي يوم أمس. نذكر فقط منصف بأن المنتخب الفرنسي ما تزال أمامه 3 مباريات أخرى لأن هذه النافذة الدولية على عكس النوافذ السابقة هي أطول لأنه تقريبا جمعت بين الفترة الدولية لشتنبر والفترة الدولية لأكتوبر. المباريات القادمة لزين الدين زيدان هي بلجيكا ثم بعدها إيطاليا ثم بعدها أيضا بلجيكا مرة أخرى بطبيعة الحال داخل الدار وخارج. هذه المباريات مباريات قوية بالنسبة للمنتخب الفرنسي كيفما كان الحال خصوصا في ظل عصر زين الدين زيدان ونهاية حقبة ديدي ديشان الذي قدم الشيء الكثير للمنتخب الفرنسي. إيطاليا

0: de partir à l'abandon après cet accident. Alexander Albon, on l'a dit, l'abandon aussi de Fernando Alonso avec son Aston Martin, et puis de Lance Stroll, saison très compliquée pour Aston Martin qui a du mal donc à se lancer au classement général. Et bien Kimi Antonelli occupe toujours la tête avec 302 points, il devance son coéquipier George Russell avec 236 unités. Lewis Hamilton est toujours 3ème avec 199 points. La saison est encore longue, mais c'est compliqué pour les tenants du titre McLaren avec 186 points. C'est Lando Norris qui est 4ème en bas du classement. Toujours 0 points pour Aston Martin et Lance Stroll, 0 points pour les Cadillac de Valtteri Bottas et de Sergio Perez. Compliqué donc la saison. Audi, par contre, se porte bien. Wadi a 10 points déjà pour Bortoleto. Et puis pour Hülkenberg, 7 unités. Ça fait donc 17 points pour l'écurie Audi. Nouvelle écurie donc de cette saison 2026 de Formule 1.
1: بالفعل الخبير الخبير في الفورمولا 1 المنصف زمرات أكيد بطبيعة الحال أعطيت كل المعطيات الخاصة بالفورمولا 1, متابع منذ سنوات طويلة للفورمولا 1 بطبيعة الحال. منصف, قبل أن أودع مستمعينا الكرام لا بأس أن نقول بأن البطولة الاحترافية المغربية إنوي لكرة القدم متواصلة, نلعب الأنفاس الأخيرة في مباراة اتحاد ورقة فتح الرباطي, تقدم اتحاد ورقة بهدفين لهدف واحد. بعد ذلك أي بعد حوالي تقريبا 6 دقائق من الآن أي في 6 مساء سنتابع مباراة ستجمع الدفاع الحسني الجديدي والنادي المكنسي, ثم في 8 مساء الوداد الرياضي سيلاقي وداد تمارة. هذا كل ما لدينا منصف بخصوص عدد اليوم من استوديو الرياضة. نشكر المستمعين الكرام, نشكر أيضا رضوان القنداوي الذي كان في الإخراج, أيضا مصطفى اللباش على مستوى تأمين العناصر الصوتية والاتصالات الهاتفية. شكر موصول لكم مستمعينا على حسن الإصغاء والمتابعة. فاصل قصير بعده تلتقون اعتماد سلام في فقرة جديدة من فترات الحصاد. أما منصف يلقاكم غدا رفقة الزميل الحسن جابري في عدد جديد من استوديو الرياضة. إلى اللقاء.

الريف والمنطقة الشرقية بحال حتى في درعا تافيلات والسواحل الصحراوية فاش غادي يصول الشرقي القوة ديالو معتادلة في كل المناطق. الرطوبة في الجو مازال غادي تبقى هابطة لقل من 45% في جل النواحي ما عدا في بعض السواحل الشمالية والغربية فاش غادي تتعدى شوية 50%. الحرارة وسط النهار غادي تعتدل بشي درجات قلال ولكن مازال غادي تبقى طالعة شوية ما بين 24 و 29 درجة في ناحية السوس، ما بين 24 و 30 درجة في عبدة، ما بين 25 و 27 درجة في الريف، ما بين 25 و 31 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 26 و 28 درجة في دكالة، ما بين 26 و 31 درجة في ناحية الحوز، ما بين 27 و 30 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 27 و 31 درجة في اللوكوس، 30 و31 درجة في الشاوية، ما بين 30 و 36 درجة في واد الذهب، 31 و 32 درجة في ناحية سايس، ما بين 31 و 35 درجة في تادلا وناحية تافيلالت، 32 درجة في ناحية الغرب، وما بين 32 و 36 درجة في درعا والساقية الحمراء. وفي هذا الطقس اللي بدا يعتدل شوية من ناحية الحرارة وسط النهار واخا مازال غادي تبقى طالعة شوية في بعض النواحي الوسطانية والجنوبية، لازم ما خاصنا نبداو نفكروا بالجد في الفلاحات الجايين ديال موسم الخريف إن شاء الله ونوجدوا لهم ما خاصهم قبل ما نتدركوا بالوقت. ومن جملة ما خاصنا نفكروا فيه دابا الأسمدة الكبيرة اللي يمكن خاصها تحليلات ديال التربة وخاصها حسابات واستشارة مع شي فني مختص على تساع باش يبقى شوية ديال الوقت قدامنا نشريوها ونشتتوها وندفنوها تخمر شوية في الأرض قبل من وقت الزريع.

المغرب خلال السنوات الماضية، ولمدى قدرته على تحويل حضوره الإقليمي والدولي إلى حضور مؤسسات داخل مجلس الأمن. من العناصر المهمة التي تبرز من خلال هذا الترشح هو قدرة المغرب خلال السنوات الأخيرة على طرح مبادرات تتجاوز الإطار الثنائي نحو التعاون الإقليمي متعدد الأطراف، ومن بينها مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية، والذي يربط بين الأمن البحري والتنمية والتعاون الاقتصادي، كما أن الجمع بين المقاربة الأمنية والمقاربة التنموية أصبح

0: انتهاء الأجل ديال الطعن وصدور قرار نهائي من المحكمة الدستورية. وبالرجوع أو إذا رجعنا إلى قرارات المحكمة الدستورية السابقة يعني بهذا الخصوص، فإننا نجد أن هذه القرارات إما تقوم بتثبيت النتيجة أو أنها تقوم بإلغاء هذه النتيجة، وأيضا وهذا أيضا يعني الحل الثالث تعلن الفائز أو يمكن أن تقوم بتصحيح النتائج والإعلان عن الفائز بصورة قانونية. وبالتأكيد قرارات المحكمة الدستورية لا تقبل غير قابلة لأي طريق من طرق الطعن.
1: في سياق الانتخابات ومآلات تشكيل تحالفات بين الأحزاب، صدق المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية بالإجماع على القرار الذي تقدمت به الأمانة العامة للحزب بشأن اصطفاف الحزب في المعارضة بعد نقاش شمل حوالي 50 مداخلة من الحضور.
2: السادسة والدقيقة السادسة نواصل النشرة من ليبيا، حيث اجتاحت سيول جارفة وتقلبات جوية عنيفة مناطق عدة غرب وجنوب البلاد، رافقتها أمطار غزيرة أدت إلى إغلاق الطرقات وفيضان الأودية عبد العالي.
1: حيث أفاد جهاز الإسعاف الليبي اعتماد بوفاة 3 أفراد من عائلة واحدة وسقوط مفقودين وعالقين جراء اجتياح المياه للمناطق السكنية. في سياق ذات أعلنت فرق الهلال الأحمر الليبي رفع حالة الاستنفار لمواجهة تداعيات الفيضانات ومد يد العون للعائلات المنكوبة. تفاصيل أوفى عن المشهد الميداني وحجم الأضرار نتابعها في تقرير مراسلنا من طرابلس رافت بالخير.
3: تسجيل قرابة 150 إصابة ناتجة عن التقلبات الجوية والسيول التي شهدتها عدة مدن ليبية في غرب وجنوب البلاد، وفق إحصاءات أولية صادرة عن وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الليبية. أراء بعض المتضررين
4: في الأول حول الأمر الطبيعي، بعدين لين تأزم الوضع ما عادش عارف. الناس اللي مسافرة اللي جاي من الجنوب وماشي للشمال يحساب الأمر طبيعي، اللي نخش الوادي رفع الوادي
5: ليلة متعبة شوية لنا احنا.
3: وتسببت التقلبات الجوية في حدوث جريان الأودية وحدوث سيول محلية، ما أدى إلى أضرار في البنية التحتية في أكثر من مدينة، نتج عنها انهيارات في عدة طرق رئيسية تربط بين المدن والقرى المتضررة. أحمد الصيد عميد بلدية نسمة:
6: تعرض العديد من المرافق العامة حتي للتخريب بفعل المياه الأمطار اللي زي المستشفى نسمة العام، وحدة المرور وغيرها، بعض المساجد. ولكن الحمد لله يعني على كل حال رغم نقص الإمكانيات اللي موجودة في البلدية يعانوا المواطنين كثيرا حقيقة، لما انقطعت الكهرباء انقصت حتى الاتصالات.
3: ولا تزال التحذيرات قائمة في عدة مدن من هطول كميات كبيرة من الأمطار قد تسبب جريان الأودية وحدوث سيول قوية بسبب تهالك البنية التحتية. لميديا رافت بالخير، طرابلس.
1: اللحظة مع التقرير الرياضي ومعنا هذا المساء وديع أحتي. وديع مساء الخير.
7: مساء الخير عبد العلي.
1: نستعرض أبرز نتائج مباريات اليوم من البطولة الاحترافية المغربية إنوي لكرة القدم لحساب الجولة الأولى.
7: بالفعل البداية بالمباراة التي انطلقت قبل قليل بين النادي المكرسي والدفاع الحسني الجديدين، لعب الدقيقة 6 دائما التعادل السلبي بين الجانبين، علما بأن هذه المباراة هي الثانية المبرمجة هذا اليوم لحساب الجولة الأولى من البطولة الاحترافية المغربية إنوي بعد نهاية المباراة الأولى بين اتحاد تورقة والفتح الرباطي بتفوق اتحاد تورقة بهدفين لهدف واحد. جرار سجل الهدف الأول لاتحاد تورقة، بعدها أضاف لوط في الهدف الثاني للفريق التورقي، ثم منتصر الحتيمي سجل من نقطة الجزاء في الدقيقة 70 للفتح الرباطي. إذن الانتصار الأول لاتحاد تورقة ويقص المشوار بأفضل سيناريو. أما

0: 100% فقط الناس اللي صوتوا، فضروري نعرفوا كذلك شنو هو شحال النسبة المئوية، إن هي الفئة اللي ما صوتت شكون هي، واش الفئة ديال الشباب أو الفئة ديال 40 سنة ما فوق. دونك ضروري كانت خص تكون عندنا هذه الإحصائيات.
1: لدينا فقط أستاذة حسناء فقط من باب التوضيح، لدينا الأرقام المرتبطة بالمسجلين في اللوائح الانتخابية،
0: والنسبة
1: ما بين علم أنه النسبة ما بين 18 و 24 سنة تمثل 4% فقط.
0: نعم نعم، إذن كنشوفوا هذا واحد الرقم اللي هو محتشم، علما أن هذه الأحزاب السياسية فكان ضروري أنها تعمل على الرفع من تمثيلية الشباب وكذلك أن تعزيز الشباب. إذن اليوم غادي نرجع للسؤال ديالك، كيفاش كنشوفوا أن هذا الشباب هذا كيفاش وصل الوكالة اللوائح؟ دونك كاينين اللي يمكننا بحال دابا كاينين شباب وشابات دونك على مستوى المحلي اللي وصلوا، دونك كاين اللي يمكن نقول على أنهم عندهم كفيل انتخابي أو كفيل حزبي اللي كيساعدهم أنهم يكونوا وكلاء اللوائح وما يكونوش فقط مندرجين في اللوائح اللي كيكونوا في المقدمة، وبالتالي كيكون شي حد من الأقارب هو اللي كيشجعهم هو اللي كيدعمهم، لا بالموارد ولا بالدعامات ولا بكل شيء. كاين كذلك المسألة ديال داك الشاب اللي

0: وانها ديال ميدلت واحد المنطقه اللي كتعرف واحد الهشاشه اجتماعيه وواحد الهشاشه مناخيه وواحد الهشاشه كذلك طبيعيه اقتصاديه. فهو بالتالي حاول عرف لان باش نفتح واحد القوس هو كان واحد الشاب اللي كان جد مجتهد تواصليا وعرف كذلك كيفاش انه ياثر في الناس ديالو وياثر كذلك في الصناعه التمثيليه علما ان هذا الشاب هذا ما جاش من واحد المسار اللي هو حزبي سياسي تقليدي. وبالتالي ديك المنطقه معروفه انها دائما كترهن على وجوه سياسيه تقليديه. هو لا فك هذا الارتباط هذه ولكن عرف كيفاش يتقاسم مع الناس يعني المشاكل ديال الجهه الخصائص ديال الجهه الإكراهات ديال الجهه المعاناه. نعم تفضل.
1: نعم. وجود هذا الكم من الشباب كمرشحين عدد منهم طبعا وصل الى قبه البرلمان الان لكن كان هناك مجموعة من الشباب والشابات الذين رشحتهم الأحزاب السياسية. برأيك هل يمكن أن نقول إن الأحزاب فهمت وصلتها رسالة الشباب وفتحت المجال خلال هذه الانتخابات للشباب أكثر من أجل ترشيحهم ورأينا مجموعة من الشابات كوكيلات للوائح وأيضا الشباب؟
0: هو اولا نتكلم على واحد المساله هو ان الدوله اوضعت لاول مره في الاستحقاقات تجهيزات ماليه قويه للشباب دور 35 في الدعم عن كل مقعد محلي يفوز به الشاب يعادل 6 اضعاف الدعم المخصص لباقي الترشيحات. هذه بعدا نستحضروها. ثاني مساله اخرى كاين احزاب هي إيه اللي رشحت الشباب ورهنت على النجاح ديالها كيف تكلمت قبيله. علاش؟ لان كاينين شباب اللي اشتغلوا اكيد كاينين شباب اللي عندهم واحد الكفيل الانتخابي كنشوفوا حنا شباب على مستوى العديد من المدن. علاش؟ لانك كيكون عنده الاب ديالو او لكن يكون شي حد من العائله اللي كيدعمه. ولكن كاينين شباب اللي كانوا فقط كيقدموا ترشيحات نضاليه لان كاين احزاب سياسيه شنو كان الهم ديالها ماشي هو الوزن الانتخابي كان الهم ديالها هو انها كيفاش تغطي جميع الدوائر. وبالتالي كانت كتراهن على ترشيحات نضاليه عارفه ان داك الشاب راه ما غاديش يجي ما غاديش يفوز بداك المقعد دونك هادي. وبالتالي كاينين بعض الشباب اللي جاو في اطار اياش باش نتكلموا بكل صراحه جاو في اطار توازنات انتخابيه. مثلا انا في واحد المنطقه غادي نترشح للبرلمان وكنعرف واحد السيد في واحد المنطقه اخرى يعني رئيس جماعه او منتخب وعنده واحد الشاب الا درتو معايا داك الشاب اللي عنده راه غنطلق على الاقل بواحد 1200 صوت حتى 2000 صوت. دونك حتى هذه

0: كاين غياب ديال الديمقراطيه الداخليه من اجل تمثيليه الشباب. راه كنشوفوا ان غياب ديال تجديد ديال النخب، هذه خصنا نتكلموا عليها. كذلك ان التنظيمات ديال الشبيبات الحزبيه، احنا راه كنتبعوا وكنشوفوا في مواقع التواصل الاجتماعي شحال ديال الشباب اللي غادروا واستقلوا من الاحزاب. علاش؟ لان الحزب ما عطاهمش الفرصه ديالهم وكيعطي فرصه لوحدين اخرين. ملي كيمشيو يناقشوا معاه تيقول لهم لا انا لا درتك انت ما غتجيب لي حتى مقعد، ولكن واحد اخر كيقول له هذاك راه بعيد تيقول له لا هذاك راه مراهن على واحد بالارقام ديال الاصوات اللي غادي تجيب لنا مقعد. دونك حتى هذا كان مشكل. وهنايا راه خص الاحزاب تعرف كيف تشتغل على خمس سنوات. راه ماشي نجي في الاخر وندير ونقول لا انا نتفاهم هذا وغندير الخاطر مع هذا. لا، خمس سنوات خصني ندير مدرسه حزبيه. ومني كنقول مدرسه حزبيه كنفطر على واحد المساله، هو تعاقد سياسي جديد مع الشباب ومع الشابات. أنا مني كنجيب وحدة كنكونها كإطار ككفاءة عندها استحقاقات الكاملة باش تمشي الطرافع داخل المؤسسة التشريعية على جميع المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسوسيو اقتصادية وهادشي كله.
1: سيدة حسناء، فقط أريد أن أعود للنقطة المتعلقة بالإجراءات التي جاءت بها المنظومة الانتخابية من أجل توضيحها أكثر، وهي الزيادة في مبالغ التحفيزات المالية لفائدة الأحزاب السياسية برأس الدعم السنوي لتشجيعها على ترشيح كل من الشباب من الجنسين الذين لا تزيد أعمارهم على 35 سنة والمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين خارج أرض الوطن من خلال الرفع من قيمة الدعم الممنوح عن كل مقعد تفوز به شابة أو شاب أو مغربية أو مغربي مقيم بالخارج برسم الدوائر الانتخابية المحلية إلى 6 مرات قيمة الدعم الممنوح برسم كل مقعد محصل عليه من لدى باقي المترشحين بدل 5 مرات حاليا. طيب، هناك نقطة أنت أشرت إليها ولكن أريد أن نتوقف عندها مرة أخرى بالتفصيل أستاذة حسناء الشهابي خلال هذا الحوار، وهي نقطة يمكن أن نستشفها من خلال الأسماء الشابة التي نجحت في الانتخابات التشريعية الماضية ودخلت البرلمان، وهي أنها وصلت إلى المؤسسة التشريعية بعد مسارات مختلفة. قبل قليل أشرت إلى ميدلت وتحدثت عن أسامة باريك أو عبد العزيز باريك الذي عرف بحضوره على منصات التواصل الاجتماعي. هناك أيضا أصغر فائز بمقعد برلماني هو عاطفة تيجاني عن ورزازات.
0: نعم.
1: عمره 23 عاما فقط. هؤلاء منهم من انخرط خلال سنوات ربما بشكل مبكر في الشأن الحزبي والعمل السياسي خصوصا على المستوى المحلي، ومنهم من سار على طريق العمل المدني والجمعوي، ومنهم من برز اسمه عبر المجال الرقمي وجعل منه وسيلة للتواصل المباشر مع المواطنين. كيف تقرأين هذه المسارات المختلفة؟
0: نعم، شكرا لك. هو واحد المسألة اللي نعرفها هو أن

0: تعايش يعني تعليق في النقد في بعض المساهمات، ولكن ماشي من داخل الأحزاب، لا من داخل جمعية المجتمع المدني، من داخل بعض الحركات، من داخل بعض المبادرات. وهذه ماشي وليدة اليوم. إذا شفنا غير حركة 20 فبراير، حركة 20 فبراير كيف كتعرفي راهي واحد الحركة اللي جات سنة 2011 وجات بواحد المطالب سياسية دستورية، الكرامة، العدالة الاجتماعية، الفصل السلطات، محاربة الفساد، إصلاح دستور كذلك، وهي اللي معها جا داك الربيع الديمقراطي، وجا كذلك الإصلاح الدستور، وجا كذلك اللائحة الوطنية للشباب اللي كانت ممثلة 30 شاب اللي من بعد أنها تلغت. كذلك مؤخرا هذه سنة تقريبا أو سنة ونصف أثناء حركة جيل زد اللي جات كذلك بواحد المطالب اجتماعية اقتصادية، وعلاش عبرت عليها؟ لأن عدم الرضا على الخدمات العمومية، وكذلك رجعت بمطالب أخرى. وهنا كنشوفوا شنو هو القاسم المشترك ما بين هذه الحركه ديال 20 فبراير وديال جيل زد. هو كنشوفوا ان كاين واحد الانتقال ديال الشباب من الاحتجاج خارج المؤسسات، وبالتالي هنا كنشوفوا ان هادو ماشي واحد الحركات، لان اي حركه تبغي ديرها خصها تكون عندها واحد الحموله ايديولوجيه. هادو حركات من غير حموله ايديولوجيه، هادو حركات سيبرنيتيقيه، يعني دي موفمون سيبرنيتيك، يعني فقط رقميه. ولكن من خارج المؤسسات محاوله الدخول الى المؤسسات، بحال وقع مع أسامة بارك أو عايز بارك، وقع كذلك مع الشباب قبل. ولكن هنا ما نشوفوش فقط على أن
1: أستاذة حسناء، ولكن لا، هناك أحزاب سياسية تقول نحن لدينا ضمن الأشخاص الذين ينشطون في العمل الحزبي وأيضا في هياكل الأحزاب جيل زد، هناك شباب وشابات من هذه الفئة العمرية منخرطين أيضا في الأحزاب وفي المؤسسات وفي العمل الحزبي.
0: ماشي كل شيء، ماشي كل شيء،
1: طبعا لا نعمم.

0: التمكين، والتمكين من أجل التأثير على القرار وعلى صناعة
1: نعم
0: القرار.
1: على ذكر هذه النقطة الكفاءات والقدرات وأيضا صناعة القرار، اليوم لدينا مجموعة من الشباب والشابات يصلون لأول مرة إلى المؤسسة التشريعية،
0: نعم
1: انتقلوا
0: تشريعية.
1: من
0: نعم.
1: الميدان إلى المؤسسة التشريعية، من الحضور في الانتخابات والحملة الانتخابية إلى الممارسة البرلمانية إلى الرقابة وإلى التشريع. ما الذي يطلب اليوم من هؤلاء الشباب وهم في البرلمان بعد حملة انتخابية شهدت وعودا كبيرة وأيضا انتظارات أكبر من قبل الناخبات والناخبين؟
0: أنا نقول لك واحد المسألة، هو ما المطلوب منهم أكيد أنهم بدأوا، أول حاجة هما أنهم كيفاش ينزلوا على أرض الواقع البرامج الحزبية ديالهم. ثاني مسألة أخرى، ما يبقاش، رحنا لاحظنا واحد الخلط كبير حتى بالنسبة للمنتخبين، راه كانوا يسألون مع عند المواطنين في أثناء بعض اللقاءات ديال الحملات الانتخابية، كيقولوا صوبوا لنا الطريق ودخلوا لنا الماء وديروا لنا هذه، والناس كتقول هذيك راه من اختصاص الجماعات الترابية.
1: نعم.
0: يعني حتى هذوك اللي مرشحين راه كانوا كيغلطوا في هذه،
1: وهناك انتخابات يعني قادمة تهم هذا الشأن.
0: نعم هذيك نخليها انتخابات القادمة. كذلك هما كيفاش احنا عندنا واحد الرزمانة من البرامج ومن الاستراتيجيات الوطنية ومن الخطط الوطنية، كيفاش هذه وصلوها للمجالات الترابية ديالهم، وكيفاش هذه

أثر نجاح الاقتباس السينمائي لملحمة الأوديسة على شباك التذاكر فحسب، بل ساهم أيضا في تجدد الاهتمام في بريطانيا بملحمة هوميروس الشعرية وبأعمال أخرى من الأساطير اليونانية والرومانية. وارتفعت في المملكة المتحدة مبيعات كتاب الأوديسة بنسبة 1400% خلال الأسابيع الأولى من شهر يوليوز الماضي، بالتزامن مع البدء في منتصف الشهر عرض الفيلم الذي تولى إخراجه البريطاني الأمريكي كريستوفر لولان، وصورت عدة مشاهد منه في المغرب، في ظل تقديرات بأن ملحمة الأوديسة ولدت في كهف يطل على تلال بورنوفا المكسوة بأشجار الزيتون في محافظة إزمير التركية المطلة على بحر إيجا. وتأمل السلطات المحلية في اغتنام الاهتمام المتجدد بهوميروس بعد النجاح الكبير لفيلم كريستوفر نولان لتعزيز وضع منطقتهم على خريطة الوجهات السياحية. يقول الباحث ألتان إلتين الذي نشر مؤخرا كتابا عن الموضوع: لطالما أطلق السكان المحليون على هذا المكان اسم وادي هوميروس، وكان المسافرون من جميع أنحاء العالم يأتون لرؤية الكهف الذي يعتقد أن هوميروس ألف فيه قصائده. ومع ذلك وفي غياب أدلة ملموسة، ظلت قصة كهف هوميروس لفترة طويلة بمثابة أسطورة محلية غير مثبتة، بينما تدعي أماكن أخرى لا سيما جزيرة خيوس اليونانية أنها مسقط رأس هوميروس صاحب الإلياذة والأوديسة. لكن سميرنا القديمة التي تعرف اليوم باسم إزمير ومحيطها، حيث يقع تل بورنوفا، يرتبطان ارتباطا وثيقا بالشاعر. ويقول ألتان إلتين: لا شك في أن هوميروس من بورنوفا ومن إزمير، وفي مطلق الأحوال إنه من ليونيا التي تضم سميرنا وخيوس، إنه من هذه الأراضي. ويرى أن أصول هوميروس لا ينبغي أن تثير التنافس بين تركيا واليونان. ولدعم نظريته يستند بشكل خاص إلى نقش بارز يعود إلى القرن الثالث قبل الميلاد، يصور طقوس تأليه هوميروس، والمشهد يحاكي كهف بورنوفا لشكل مذهل. ولا يزال من الصعب الوصول إلى الكهف المليء بالصخور والتي تحمل جدرانه نقوشا وكتابات جدارية لم يعرف تاريخها بعد.

0: العالمي للتضامن مع الصحفية الفلسطينية يحل اليوم وسط استمرار استهداف الصحفيين الفلسطينيين ومقتل أكثر من 260 صحفيا وعاملا في الإعلام في غزة منذ اندلاع الحرب. محكمة الاستئناف في جنوب شرق باريس تدين المغني المغربي سعد المجرد بالسجن 10 سنوات في قضية اغتصاب، وتشدد العقوبة الصادرة بحقه مقارنة بالحكم الابتدائي.
1: بداية نشرة السابعة من الجارة الشمالية إسبانيا، بها تظاهر آلاف الأشخاص في مدريد اليوم احتجاجا على ما وصفوه بإخفاق الحكومة الإسبانية في التعامل مع التدفق الهائل لمهاجرين غير نظاميين على مدينة سبتة المحتلة في يوليوز الماضي، مطالبين بإجراء انتخابات عامة مبكرة. محمد،
0: منصة المجتمع المدني الإسبانية اليميني اعتماد تعد الجهة المنظمة للتظاهرة الأخيرة والتي حظيت بدعم حزب الشعب وحزب فوكس، ودعا بيان نشرته المنصة إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة بحلول 15 نوفمبر وإعادة جميع المهاجرين الذين دخلوا مدينة سبتة المحتلة. في المتابعة مراسل من مدريد محمد المودن.
2: انطلقت المسيرة التي دعت إليها منصة المجتمع المدني الإسباني في 10 صباحا من ساحة سيبليس، واختتمت عند قوس النصر وسط انتشار أمني واسع للشرطة الوطنية. وقدرت مندوبية الحكومة عدد المشاركين بنحو 20,000 شخص، فيما رفعت الجهة المنظمة العدد إلى 180,000، وحظيت الدعوة بتأييد أكثر من 200 جمعية ومؤسسة ونقابة وهيئة مدنية معظمها مقرب من اليمين أو اليمين المتطرف، وجمعت مشاركين قادموا من مناطق مختلفة من إسبانيا. وانتقد المشاركون أداء الحكومة في التعامل مع الوضع الحدودي، وطالبوا باتخاذ إجراءات تمنع مزيدا من عمليات الدخول غير النظامي، كما دعوا إلى تنظيم انتخابات عامة. وقال الأمين العام للحزب الشعبي ميغيل تيادو:
3: لماذا لم تعيد الحكومة من عبروا من حيث أتوا؟ ولماذا لم تفعل الحكومة الآليات القانونية والقضائية لضمان عودتهم بشكل فوري؟ لدينا حكومة غير مسؤولة، وما نحتاجه حقا هو إجراء انتخابات مبكرة وإسقاط الحكومة.
2: من جهته دعا زعيم حزب فوكس سانتياغو أباسكال إلى تفعيل المادة 102 من الدستور للتحقيق مع رئيس

0: الحكومة العراقية اليوم أنها تجري محادثات مع واشنطن للحصول على استثناء من العقوبات المفروضة على شركات الطيران الإيرانية، نظرا محمد إلى كونها أعاقت سفر المرضى والطلاب وأيضا زوار الأماكن الدينية.
1: جميع المطارات العراقية اعتماد بدأت هذا الأسبوع تطبيق الحظر الذي أعلنته الولايات المتحدة على شركات الطيران الإيرانية، ما أدى إلى اضطرابات كبيرة في مطار مدينة النجف والذي يعد بوابة رئيسية للزوار.

0: يقضي يوميا لمتابعة الأحداث وتغطية التطورات في قطاع غزة. على هذا الحال يواصل صحفي غزة عملهم منذ 3 سنوات بإمكانات محدودة ومعدات شحيحة بعدما فقدوا مكاتبهم ومؤسساتهم الإعلامية.
1: الصحفي في غزة لربما عينه يعني لا تشعر بالنوم العميق، يعني هو متابع للأحداث لحظة بلحظة. كل هذه العملية تحدث دون الإمكانيات المطلوبة، في خيام لا تحمي من الشمس، لا تحمي من البرد، ومع ذلك يحاول وما زال يحاول أن ينقل الحقيقة وهو جزء منها للعالم أجمع.
0: يمر اليوم العالمي للتضامن مع الصحفي الفلسطيني فيما يعمل صحفي غزة في ظروف بالغة القسوة تحت خطر القصف والاستهداف والنزوح، بيئة تغيب عنها شروط العمل الصحفي الآمن كما يقول الصحفي وائل الحلبي.
2: في هذا اليوم الذي يعتبر يوما للتضامن مع الصحفي الفلسطيني، الصحفي الفلسطيني في فلسطين وفي قطاع غزة على وجه التحديد لم يكن يوما بعيدا عن الاستهدافات، ورغم كل المحاولات الإسرائيلية لكتم الصوت وكتم الكلمة لأن تصل إلى العالم، إلا أن استمرارية الصحفيين في تأدية رسالتهم كانت تشكل بطولة بحد ذاتها ورسالة تحدي وصمود وتأكيد على حق الشعب الفلسطيني في أن يعلو صوته ويصل.
0: يستذكر الصحفيون الفلسطينيون في يومهم العالمي أكثر من 260 صحفيا غيبتهم الحرب فيما

يعيش مرحلة السكتة القلبية، واستشهد على ذلك بأرقام وأحصائيات كان قد تضمنها تقرير للبنك العالمي حول المغرب، سواء فيما يرتبط بالإدارة والقضاء وسير المؤسسات العمومية. وقال الحسن الثاني آنذاك قولته الشهيرة: قرأت تقرير البنك الدولي فوجدت فيه أرقاما مفجعة تجعل كل ذي ضمير لا ينام. بعد أقل من 5 أشهر، في 3 مارس 1996، أعلن الملك الحسن الثاني عن إصلاح دستوري، وقدم الدستور الجديد للاستفتاء في 13 سبتمبر من نفس السنة، وحصل على أزيد من 96%. وأبرز ما خرج به هذا الإصلاح يهم المؤسسة التشريعية، إذ نص على إنشاء برلمان من مجلسين: مجلس النواب الغرفة الأولى الذي ينتخب بالاقتراع العام المباشر، ومجلس المستشارين الغرفة الثانية الذي ينتخب أعضاؤه بالاقتراع غير المباشر من قبل هيئات ناخبة مثل المنتخبين المحليين والهيئات النقابية. وبدأ التهيئ للانتخابات القادمة منذ 28 نوفمبر 1996 بضبط اللوائح الانتخابية والتوقيع على ميثاق شرف بين الحكومة والأحزاب السياسية يتعلق بنزاهة الانتخاب. وفي 27 مارس 1997 تم التصويت بالإجماع في البرلمان على قانون جديد للانتخابات، وفي 14 نوفمبر 1997 جرت

0: سياسيا تجمعت في 3 ائتلافات: الكتلة الديمقراطية، وريثة الكتلة الوطنية، وتضم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب الاستقلال، وحزب التقدم والديمقراطية، وتحالف الوفاق يتمحور حول حزب الاتحاد الدستوري، وتحالف الوسط حول التجمع الوطني للأحرار والحركة الوطنية الشعبية. وأسفرت نتائج هذه الانتخابات عن برلمان حكومة التناوب التوافقي للولاية التشريعية 6 ما بين 1998 و2002. وحل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في المرتبة الأولى ب57 مقعدا، متبوعا بالاتحاد الدستوري ب50 مقعدا، والحركة الشعبية ب40 مقعدا، وحزب الاستقلال ب32 مقعدا، والحركة الديمقراطية الاجتماعية بنفس عدد الأصوات. في 4 مارس 1998 استقبل الملك الحسن الثاني في القصر الملكي بالرباط الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عبد الرحمن اليوسفي ليعينه وزيرا أولا، وخاطبه قائلا: إنني أقدر فيك كفاءتك وإخلاصك، وأعرفك جيدا منذ الاستقلال أنك لا تركض وراء المناصب وتنفر منها باستمرار. نحن محتاجون لك لأننا مقبلون جميعا على مرحلة تتطلب بذل الكثير من الجهد والعطاء من أجل الدفع ببلادنا إلى الأمام حتى نكون مستعدين لولوج القرن 21. أنا على استعداد أن أضمن لك الأغلبية لمدة 4 سنوات، ولك أن تختار فريقك الحكومي كما تشاء. هكذا انطلق التناوب التوافقي، وبعث تعيين اليوسفي الكثير من الأمل والتفاؤل، ووصفت لحظة تعيين الحكومة الجديدة باليوم التاريخي والمنعطف في الحياة السياسية. فبالرغم من أن الكتلة الديمقراطية لم تحصل على الأغلبية في الانتخابات التشريعية، لكن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية حل في المرتبة الأولى، وأصبح الحزب الأول وفق إرادة الناخبين، وهو ما جعل كاتبه الأول يقود مشاورات سياسية واسعة وطويلة تابعتها في حينها من الداخل، وعشت ذلك المخاض الذي وصفه عبد الرحمن اليوسفي بالهندسة الحكومية الصعبة، أسفرت عن تكوين حكومة ائتلافية أعلن عنها في 14 مارس 1998، تضم أحزاب الكتلة الديمقراطية، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب الاستقلال والتقدم والاشتراكية، مضافة إليها حزب التجمع الوطني للأحرار والحركة الوطنية الشعبية. وإلى لقاء قادم.
1: ميديا حصاد اليوم، اعتماد سلام. أهلا بكم من جديد مستمعينا في حصاد اليوم، ونواصله الآن بمساء الرياضة. يرافقنا في مساء الرياضة الزميل وديع أحتي. مساء الخير وديع.
2: مساء الخير اعتماد، تحية لك ولكل المستمعين الأوفياء.

0: اليوم من البطولة الاحترافية المغربية إنوي لكرة القدم لحساب الجولة الأولى.
1: ويبدو اعتماد بأن البطولة انطلقت بقوة. نتابع الآن أمامنا مباراة النادي المكناسي والدفاع الحسني الجديدي. بلغنا الدقيقة 54، تقدم النادي المكناسي في أرض الجديدة بخماسية نظيفة، نتيجة كبيرة هي الأقوى إلى حدود الساعة منذ انطلاق الجولة الأولى للبطولة الاحترافية إنوي يوم الخميس المنصرم. هذه المباراة تتواصل من دون شك بنسبة 100%. الكودم سيظفر بنقاط الثلاث في هذه المواجهة. قبل هذا اللقاء افتتحت الجولة الأولى للمباريات اليوم بمباراة اتحاد تورقة والفتح الرباطي، وانتهت بتفوق اتحاد تورقة بهدفين مقابل هدف واحد. اللاعب جرار وقع لاتحاد تورقة الهدف الأول، لطفي الهدف الثاني في الدقيقة 27، ومنتصر الحتيمي في الدقيقة 70 وقع الهدف الوحيد للفتح من نقطة الجزاء. في 8 مساء الوداد الرياضي يستقبل في البيضاء الوافد الجديد وداد تمارة. الوداد الرياضي يبحث عن انطلاقة قوية بقيادة مدربه البرتغالي الجديد باولو سيرخيو، وذلك من أجل العودة إلى المعترك المحلي بأفضل الطرق، ولو أن حسابات الجولة الأولى لا تعني أي شيء بالنسبة لموسم طويل يبلغ 30 دورة. أما بالنسبة لوداد تمارة الوافد الجديد فعينه على تحقيق نتيجة إيجابية لأبناء عبد السلام بن جلون من أجل انطلاقة قوية لأول مشاركة تاريخية لوداد تمارا في القسم الأول. غدا تتواصل الجولة الأولى إذن بإجراء 3 مباريات أخرى. في 4 عصرا المغرب التطواني يستقبل نهضة بركان. في 6 مساء نهضة الزمامرة يحل ضيفا على الماس حامل اللقب المغرب الفاسي. في 8 مساء الكوكب المراكشي يستقبل حسينية قدير. نذكر بأن هذه الجولة الأولى افتتحت يوم الخميس المنصرم بلقاء اتحاد طنجة والاتحاد الرياضي ملتزنيت، وانتهى بتفوق فارس البوغاز ب3 أهداف لهدف واحد.

0: إفريقيا في حوالي الساعة 11:30 ومنتصف الليل بتوقيت المغربي من أجل التحضير لمباراة ليسوتو التي كما ذكرت اعتماد تنطلق يوم الثلاثاء المقبل بداية من الساعة 1 زوالا بتوقيت غرينتش. يأتي ذلك في ظل فوز المنتخب المغربي يوم أمس على الجابون بهدفين نظيفين بملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط. هدف المنتخب المغربي وقعهما كل من نصير مزراوي وسفيان رحيمي. بالنسبة للنخبة المغربية كانت فرصة أيضا لمحمد دوهبي لتجريب العديد من الأسماء الشابة وإقحامها أساسية. نتحدث عن علي معمر كظهير أيمن وأيضا عن زابيري كمهاجم رأس حربة. نستمع في هذا الإطار لردود الفعل يوم أمس بعد الفوز على الجابون. نستهله بزابيري اللاعب راسينغ سانتاندر المتألق في الليغا الإسبانية ياسر زابيري.
1: هو إحساس كبير، كان بغي نشكر الستاف اللي دار فيا الثقة ووضعني مع الأونس دو ديبار، كان بغي نشكرهم بزاف وإن شاء الله إن شاء الله يكون مزيد من التألق إن شاء الله. كتعرف ملي كتكون في الدار ديالك كيكونوا الماتشات ماشي ساهلين، ولكن مع الجمهور كيعاونك بزاف. دابا في جنوب إفريقيا يكون الجو صعيب علينا وإن شاء الله نتأقلموا تما ونجيبوا الفوز إن شاء الله من تما.
0: أما لحظة فنستمع لعينة من الجماهير المغربية في أعقاب هذا الانتصار الأول للأسود ضد الجابون في تصفيات.
2: كيف العادة المنتخب الوطني ديما كيمتعنا، أول مرة غنجيو المركب ديال مولاي عبد الله، تحفة كبيرة المنتخب اليوم أعطاها واحد النكهة اللي هي رائعة بزاف، وديما وبي ديما المنتخب واستمرارية إن شاء الله.
3: المنتخب اليوم بين أنه من صفوة الفرق الكبيرة، مرتبة الخامسة عالميا، كتزكي هذا الفوز البين وإن شاء الله الصدارة ونتأهلوا بسهولة بكأس إفريقيا ونحتفظوا بالكأس الإفريقية إن شاء الله.
4: كاين واحد كاين بشوية ديال النقص، ولكن ديال اللعابة الغائبين صراحة ديال إبراهيم دياز وديال سيباري وحكيمي المكانة ديالهم كتبان يعني اللي مفتيران، والحمد لله هو انتصار ديال ثلاثة نقاط. كانت مقابلة جميلة صراحة،
5: كان جيت من الديار الإنجليزية لا خصيصتي لهذه المقابلة الحمد لله، وعندي حماس منتخب قوي إن شاء الله من القدام. هذه المقابلة من بعد المونديال يعني مقابلة جيدة، المهم هو الانتصار.
6: كنا كنتمنوا نشوفهم صورة أحسن، ولكن أو فرحت أول مرة كنشوف تيران بهذا المستوى هادي، فرحت بلادي حتى أنا ما كنعيش هنا في المغرب. جبت زوج ديالي حتى هو أجنبي ماشي مغربي، فريمون كان داكشي هو هذاك تيران غاية الروعة.
7: كان ماتش واعر، قدم وناحي وزن مستوى رائع، كنتمنوا كل خير منتخب المغرب.
0: عينا من الجماهير المغربية إذا لميكروفون موفد ميديا إلى الرباط الزميل الحسن جابري. إلى أوروبا حيث تتواصل مباريات الدوري الأمم الأوروبية لحساب الجولة الأولى. في هذه الأثناء إنجلترا متعادلة مع إسبانيا بهدف لمثل، الهدف الأول وقعه لإسبانيا لامين يامال منذ الدقيقة الثانية. أنطونيو غوردون سجل قبل لحظات لإنجلترا هدف التعادل.

0: نفسه على مرشحي حزبه، فمع ارتفاع أسعار الوقود يجد الجمهوريون أنفسهم مطالبين بتفسير كلفة الحرب لناخبين ينتظرون تحسنا في قدرتهم الشرائية. من ولاية أيوا تدعو النائبة الجمهورية والمرشحة لمجلس الشيوخ أشلي هينسون إلى إنهاء الحرب، رابطة ذلك بتخفيف الأعباء اليومية عن الأسر.
1: هذا أمر غير مقبول، وسأواصل العمل مع أي طرف لإقرار حلول تخفف فوراً الأعباء عن أسرنا ومزارعينا وكبار السن وأصحاب المشاريع الصغيرة. ولهذا دعوت إلى إنهاء فوري وناجح للحرب مع إيران حتى تلمس الأسر انخفاضاً في تكاليف الوقود ومشترياتها اليومية.
0: في مجلس الشيوخ اتخذ الخلاف شكلاً آخر، إذ أيد 4 جمهوريين إلى جانب معظم الديمقراطيين قراراً يطالب بإنهاء العمليات العسكرية غير المفوضة من الكونغرس، غير أن المحاولة أخفقت في تصويت 24 سبتمبر بتأييد 49 عضوا ومعارضة 50. من بين المؤيدين السناتور الجمهوري توم تيلس الذي حذر من دخول المرحلة الحاسمة من الحملة الانتخابية وسط غموض اقتصادي.
2: الشعب الأمريكي متسامح إلى حد كبير، لكن لصبره حدودا، وهو يريد نتائج، وكل ما يراه الآن هو ارتفاع متواصل في أسعار الطاقة وما يترتب عليه من حالة عدم يقين اقتصادي. والمعروف أنه عندما ندخل شهر أكتوبر من أي عام انتخابي في ظل هذا الغموض الاقتصادي، فإن ذلك عموما لا يبشر بالخير.
0: الأولويات داخل الحزب الجمهوري متباينة، رئيس يربط موقفه بأهدافه الأمنية تجاه إيران، ومرشحون يواجهون أسئلة المعيشة وأسعار الوقود. ومع اقتراب الاقتراع تصبح قدرة الجمهوريين على الدفاع عن كلفة الحرب جزءا من معركتهم للحفاظ على السيطرة على الكونغرس. من واشنطن، إكرام بن عائشة لمدينة.

من اليوم في أنحاء فرنسا للمطالبة باتخاذ تدابير عاجلة بشأن المناخ بعد صيف شهد درجات حرارة قياسية وحرائق، ونظم نحو 260 تحركا في البلاد وفق الموقع الإلكتروني للمبادرة التي دعت إلى المسيرة.

0: يومية الفلاح تتهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:45 الصباح الأرض. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: ميديا حصاد اليوم، اعتماد سلام.
2: نختم الحصاد مستمعينا كالعادة بموجز الساعة الثامنة، لكن قبله إليكم أحوال الطقس. في المغرب أجواء مشمسة، نواحي السمارة وغائمة إلى غائمة جزئيا في باقي المناطق، مع توقعات بهطول أمطار نواحي الريف. درجات الحرارة 26 في طنجة والرباط مع جو غائم، 28 في الدار البيضاء، 24 في العيون، 30 في مراكش، 27 في الراشدية، 26 في أكادير، فاس، الناظور، الصويرة، تازة وآسفي مع جو غائم، 21 في إفران، 28 في الجديدة، 29 في بنقرير، و36 في السمارة مع أجواء مشمسة. في منطقة شمال إفريقيا 33 في القاهرة مع طقس مشمس، 28 في طرابلس، 30 في تونس و32 في نواكشوط. في غرب ووسط إفريقيا 28 في أبيدجان مع عواصف رعدية، 28 أيضا في كوناكري ولاغوس، لكن هذه المرة مع طقس ماطر، 31 في داكار، 33 في باماكو و32 درجة متوقعة في نجامينا. تمام الساعة الثامنة، إليكم موجزا بأهم وآخر الأنباء. نستهل الموجز من إسبانيا، حيث تظاهر آلاف الأشخاص في مدريد اليوم احتجاجا على ما وصفوه بإخفاق الحكومة الإسبانية في التعامل مع التدفق الهائل لمهاجرين غير نظاميين على مدينة سبت المحتلة في يوليوز الماضي، مطالبين بإجراء انتخابات عامة مبكرة.

مبعوث ترامب ستيف ويتكوف على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وأكد نقل مقترح يتضمن شروط طهران لإنهاء الحرب وإعادة فتح هرمز. في المغرب، قرر المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية بالإجماع اليوم ببوزنيقة الاصطفاف في موقع المعارضة البرلمانية وعدم مشاركة الحزب في الحكومة المقبلة. وأوضح المجلس الوطني في بيان توج أشغال دورته الاستثنائية أنه قرر بإجماع أعضائه الحاضرين مواصلة أداء أدواره الدستورية والسياسية والنضالية من موقع المعارضة الوطنية المغربية.

برنامجكم السماع الصوفي. الدنيا محنة واختبار للخلائق، فإنها بحر عميق، والآخرة من وراء ذلك البحر. لا ينكشف الحجاب عن قلب عبد إلى النظر إلى الآخرة إلا من بعد جواز ذلك البحر العميق في سفن الصبر والرضا، لأنه بحر لجي يغشاه موج من فوقه، موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض.

الدنيا إذا عظمت وجلت في قلب عبد فإن ذلك العبد يعظم قدر من أقبلت عليه الدنيا ويتمنى أن ينال منها ما نال، فإن كل إنسان يعظم ما اشتهت نفسه، وهذه صفة عبيد الدنيا وعبيد أهوائهم، وهي صفة من أسكرته الغفلة وخرجت

إنه لذو حظ عظيم، وكل محب للدنيا مستغرق في حبها فهو لاحق بالذين تمنوا رتبة قارون.

حب الدنيا موافق لطبائع النفوس، يستلذه الطبع، وكل شيء يستلذه الطبع لا يزول إلا بشرب مرارة الصبر. والصبر ليس كل الرجال رجالة، إذ حب الدنيا مثل الحب الذي يبذر حول الفخ، فكل طائر يلتذ بذلك الحب وينسى خديعة الفخ ما أسرع هلاكه. والفخ لا يكيد إلا بعصفور يلتذ بطعم ما في الفخ، وليس له على طائر الخطاف من سبيل، لأن الخطاف أشبه الأشياء بالزهاد، فإياك أن تقتحم ما فيه هلاكك وإتلاف دينك، فإن أشرار الرجال ينكبون على ما تهواه أنفسهم ويتكالبون على ما يوافق طبائعهم بعد معرفتهم بنهي سيدهم وتحذير رسلهم ونصيحة علمائهم. وإلى هذا الصنف الإشارة بقوله تعالى: ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر. طابت ليلى.

مكة المكرمة والمدينة المنورة. وشدد العاهل المغربي على أن استهداف المملكة العربية السعودية لا يمثل اعتداء عليها وعلى شعبها فحسب، بل يمس أيضا مشاعر أكثر من 1.8 مليار مسلم، ويشكل وفق ما ورد في البرقيتين خرقا للقيم والمبادئ التي يقوم عليها الإسلام، وفي مقدمتها السلام وحرمة الدماء والمقدسات. أعرب الملك محمد السادس باسمه وباسم الشعب المغربي عن استنكاره لهذه الأعمال، محملا الميليشيات الحوثية ومن يقف وراءها ويمولها ويسلحها المسؤولية، ومؤكدا ضرورة ما يترتب عن ذلك من محاسبة وعقوبات دولية. ننتقل إلى الجارة الشمالية إسبانيا، وبها تظاهر آلاف الأشخاص في مدريد اليوم احتجاجا على ما وصفوه بإخفاق الحكومة الإسبانية في التعامل مع التدفق الهائل مهاجرين غير نظاميين إلى مدينة سبتة المحتلة في يوليوز الماضي، مطالبين بإجراء انتخابات عامة مبكرة. منصة المجتمع المدني الإسبانية اليمينية تعد الجهة المنظمة للتظاهرة الأخيرة التي حظيت بدعم حزب الشعب وحزب فوكس، ودعا بيان نشرته المنصة إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة بحلول 15 نوفمبر وإعادة جميع المهاجرين الذين دخلوا مدينة سبتة المحتلة. بخصوص الهجرة، دائما عقد وزراء الداخلية الأوروبيون اليوم محادثات حول الهجرة في ميونخ، في الوقت الذي يخطط فيه الاتحاد الأوروبي لتعزيز الحدود وتسريع عمليات الترحيل. وتسعى دول الاتحاد الأوروبي لتطوير آليات مشتركة لإدارة الهجرة غير نظامية، مع تبسيط بعض إجراءات اللجوء وتعزيز التعاون مع دول خارج الاتحاد. وتتزامن هذه التحركات مع توسيع دور الوكالات الأوروبية وفي مقدمتها فرونتكس، واستخدام التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في إدارة ملفات الهجرة واللجوء. في أخبار كرة القدم المغربية، تغلب اتحاد تورغا على ضيفه الفتح الرياضي بـ2-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم على أرضية ملعب المدينة بالرباط برسم الدورة الأولى من البطولة الوطنية الاحترافية ينوي للقسم الأول لكرة القدم. وعقب هذه النتيجة سجل اتحاد تورغا أول 3 نقاط له في البطولة، فيما ظل الفتح الرياضي بدون نقاط. باقي نتائج مباريات مساء اليوم مستمعينا الكرام سنوافيكم بها بالتفصيل في نشرة 10 مساء. إلى اللقاء.

0: Midi 1. Casablanca 99.6. Rabat 97.5.
1: Camera ready and action.
2: لأن بعض التجارب لا تبدأ من جديد، بل تبدأ من حيث تركت أثرها. نحتفظ بجرأة السؤال وبصراحة المواجهة، ونفتح للحوار مساحة أوسع. نقترب من صناع السينما والثقافة، من تجاربهم، أفكارهم، ومن الأسئلة التي تطرح كثيرا. مع بلال مرميد نواصل الطريق، لكننا نذهب أبعد لنعبر كل أحد بعد موجز الثانية والنصف بعد الزوال على ميديا.
0: ميديا نواكشوت 102.4 داكار 93.8. أنتم في الاستماع لميديا، نشرة العاشرة مساءً.

أهلا بكم إلى نشرة العاشرة والبداية بالعناوين. العاهل المغربي الملك محمد السادس يجدد تضامن المغرب مع المملكة السعودية ويدين بشدة الاعتداءات الحوثية المتكررة على منشآتها ومدنها، ويؤكد أن أمن المملكة ودول الخليج جزء لا يتجزأ من أمن المغرب. حضور الشباب يبرز في الانتخابات التشريعية بالمغرب بعد تكثيف الأحزاب جهودها لاستقطاب الناخبين الشباب وتشجيع ترشيح وجوه دون سن 35 لتعزيز تمثيليتهم في المؤسسة التشريعية.

آلاف الأشخاص يتظاهرون في مدريد احتجاجاً على تدبير الحكومة الإسبانية لملف الهجرة غير النظامية، ويطالبون بإجراء انتخابات عامة مبكرة وإعادة جميع المهاجرين الذين دخلوا مدينة سبتة المحتلة. والبطولة الاحترافية المغربية إنوي لكرة القدم تسجل غزارة في الأهداف في الدفعة الثانية من مباريات الجولة الأولى، وقمة النادي المكناسي والدفاع الجديد تشهد 8 أهداف. أهلا بكم، مستهل نشرة 10 من المغرب. وفي بلاغ للديوان الملكي، بعث العاهل المغربي الملك محمد السادس برقيتين إلى الملك سلمان بن عبد العزيز السعود عاهل المملكة.

0: رأى عربة فيهما عن تضامن المغرب مع المملكة العربية السعودية على إثر الاعتداءات المتكررة التي تشنها الميليشيات الحوثية. مزيد من التفاصيل في ورقة الزميل زهير التومي.
1: في هاتين البرقيتين عبر العاهل المغربي عن بالغ القلق والانشغال لما تتعرض له المملكة العربية السعودية الشقيقة من اعتداءات متكررة وشنيعة تشنها الميليشيات الحوثية الإرهابية، مؤكدا أن ما يضاعف مشاعر الاستنكار أن هذه الاعتداءات لم تتوقف عند حد استهداف المنشآت والمدنيين، بل تجاوزته إلى محاولات يائسة وآثمة لاستهداف أطهر بقاع الأرض وأقدسها في وجدان كل مسلمين، وهي مكة المكرمة والمدينة المنورة. وشدد الملك محمد السادس على أن هذه الهجمات الدنيئة والمحاولات اليائسة للمساس بأمن واستقرار ورفاه الشعب السعودي الأبي لا يمثل فقط اعتداء على السعودية وشعبها الكريم والمعتمرين بها، بل هو اعتداء سافر على مشاعر أكثر من 1.8 مليار مسلم في مشارق الأرض ومغاربها. وأعرب الملك محمد السادس للعاهل السعودي ولولي العهد السعودي باسمه ونيابة عن الشعب المغربي قاطبة عن استنكاره لهذه الأعمال الإجرامية التي تتحمل مسؤوليتها الكاملة الميليشيات الحوثية الإرهابية ومن يقف وراءها ويمولها ويسلحها. وأبرز أن أمن واستقرار السعودية شأنه شأن أمن باقي دول مجلس التعاون الخليجي، هو جزء لا يتجزأ من أمن المملكة المغربية، وإن أي اعتداء على السعودية هو اعتداء على المغرب من منطلق. يضيف العاهل المغربي أن الانتصار للأشقاء في السعودية وفي دول الخليج العربي الشقيقة هو انتصار للحق والمشروعية، والدفاع عن مصالحهم العليا هو دفاع عن المصالح الاستراتيجية المشتركة. كما جدد تأكيده على وقوف المغرب دائما إلى جانب المملكة العربية السعودية في التصدي للمخاطر المحدقة بها جراء ما تقوم به الميليشيات الإرهابية والانفصالية ومن يقف خلفها من قوى إقليمية. وخلص الملك محمد السادس وهو يتقاسم مع العاهل السعودي وولي عهده هذا التقييم الاستراتيجي إلى أن استمرار هذه الاعتداءات يشكل خرقا صارخا للقانون الدولي وللمقتضيات الأممية ذات الصلة، مشددا على أن استهداف المناطق المدنية والمنشآت الاقتصادية والمواقع المقدسة يشكل انتهاكا سافرا للقانون الدولي الإنساني وللمواثيق والأعراف الدولية، ولا يمكن أن يمر دون محاسبة أو عقاب.
0: نبقى مع أخبار المملكة وملف الانتخابات التشريعية بالمغرب، حيث شكل حضور الشباب أحد أبرز العناوين في هذا الاستحقاق، سواء باعتبارهم كتلة انتخابية تسعى الأحزاب إلى استقطابها أو من خلال تشجيع ترشيح وجوه شابة.

0: 35 سنة ورفع الدعم العمومي عن المقاعد التي يفوز بها الشباب إلى 6 أضعاف مقارنة بالدعم المخصص لبقية المترشحين. وبينما كثفت الأحزاب حملاتها الموجهة إلى الشباب عبر التواصل المباشر والمنصات الرقمية وتقديم مرشحين من أوساط جماعية ومدنية، ظل السؤال مطروحا حول مدى تحول هذا الاهتمام إلى مشاركة انتخابية فعلية. الجواب مع حسناء الشهابي، عضوة المكتب التنفيذي لجمعية تسيير مركز تنمية كفاءات الشباب، مقتطف من ضيف الحصاد.
1: ما المطلوب منهم أكيد أنهم بدأوا الحاجة هما أنهم كيفاش ينزلوا على أرض الواقع البرامج الحزبية ديالهم. تاني مسألة أخرى، ما يبقاش رحنا لاحظنا واحد الخلط كبير حتى بالنسبة للمنتخبين. راه كانوا يسألون مع عند المواطنين في أثناء بعض اللقاءات ديال الحملات الانتخابية، كيقولوا صوبوا لنا الطريق ودخلوا لنا الماء وديروا لنا هذه، والناس كتقول هذيك راه من اختصاص الجماعات الترابية. يعني كذلك حنا عندنا واحد الرزمانة من البرامج ومن الاستراتيجيات الوطنية ومن الخطط الوطنية، كيفاش هذه يوصلوها للمجالات الترابية ديالهم، وكيفاش هذه المشاريع هذه يفعلوها على أرض الواقع، خصوصا على مستوى قضايا التشغيل، على مستوى تجويد ديال التعليم، على مستوى الحق في السكن، على مستوى المناخ. وكنعرفوا احنا المشاكل المناخية اللي كنعيشوا فيها، خصوصا الجفاف، وشفنا العدد ديال المناطق اللي تعرضت للفيضانات. كذلك على مستوى التحول الرقمي، يعني يشوفوا هذا التحول الرقمي فين غاديين به، فهذا الذكاء الاصطناعي، وكذلك على شمولية الرقمنة. ولكن الأساسي واللي هو مهم هو أن راه مازال ما تكملناش لك الهندسة الدستورية ديال الدستور 2011. علاش؟ لأن مازال عندنا واحد المجلس الاستشاري للعمل الجمعوي والشباب اللي مازال ما حضرش. راه مهم أن هذا يخرج للحيز التنفيذ باش نشوفوا ذاك الساعات، ويكون هذا قائم تاني بذاته، ما يكون ما عندوش طابع استشاري، بالعكس كذلك طابع تقريري، باش نشوفوا كيفاش نرفعوه من التمثيلية ديال الشباب.
0: نبقى مع أخبار الانتخابات، حيث حسم حزب العدالة والتنمية رسميا موقعه في المرحلة السياسية المقبلة باختياره الاستفاف في المعارضة وعدم المشاركة في الحكومة المقبلة التي سيقودها حزب الأصالة والمعاصرة، ذلك عقب القرار الذي اتخذه المجلس الوطني للحزب بالإجماع خلال اجتماعه الاستثنائي المنعقد اليوم بمدينة بوزنيقة، والذي خصص للتداول في نتائج الانتخابات التشريعية وتحديد موقع الحزب داخل الخريطة السياسية الجديدة. من المغرب إلى الجارة الشمالية إسبانيا، وبها تظاهر آلاف الأشخاص في مدريد اليوم احتجاجا على ما وصفوه بإخفاق الحكومة الإسبانية في التعامل مع التدفق الهائل لمهاجرين غير نظاميين عبر الحدود البرية مع المغرب إلى مدينة سبتة المحتلة في يوليوز الماضي، مطالبين بإجراء انتخابات عامة مبكرة. منصة المجتمع المدني الإسبانية اليمينية تعد الجهة المنظمة للتظاهر الأخيرة، والتي حظيت بدعم حزب الشعب حزب فوكس، ودعا بيان نشرته المنصة إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة بحلول 15 من نوفمبر، وإعادة جميع المهاجرين الذين دخلوا مدينة سبتة بشكل غير نظامي. في المتابعة مراسل ميديا من مدريد محمد المتن.
2: انطلقت المسيرة التي دعت إليها منصة المجتمع المدني الإسباني في 10 صباحا من ساحة سيبليس، واختتمت عند قوس النصر وسط انتشار أمني واسع للشرطة الوطنية. وقدرت مندوبية الحكومة عدد المشاركين بنحو 20,000 شخص، فيما رفعت الجهة المنظمة العدد إلى 180,000، وحظيت الدعوة بتأييد أكثر من 200 جمعية ومؤسسة ونقابة وهيئة مدنية معظمها مقرب من اليمين أو اليمين المتطرف، وجمعت مشاركين قادموا من مناطق مختلفة من إسبانيا. وانتقد المشاركون أداء الحكومة في التعامل مع الوضع الحدودي، وطالبوا باتخاذ إجراءات تمنع مزيدا من عمليات الدخول غير النظامي، كما دعوا إلى تنظيم انتخابات عامة. وقال الأمين العام للحزب الشعبي ميغيل تيادو:
3: لماذا لم تعيد الحكومة من عبروا من حيث أتوا؟ ولماذا لم تفعل الحكومة الآليات القانونية والقضائية لضمان عودتهم بشكل فوري؟ لدينا حكومة غير مسؤولة، وما نحتاجه حقا هو إجراء انتخابات مبكرة وإسقاط الحكومة.
2: من جهته دعا زعيم حزب فوكس سانتياغو أباسكال إلى تفعيل المادة 102 من الدستور للتحقيق مع رئيس الحكومة بيدرو سانشيز بتهمة الخيانة. من مدريد محمد المدن، ميديا.
0: بخصوص ملف الهجرة دائما، عقد وزراء الداخلية الأوروبيون اليوم محادثات حول الهجرة.

0: هجرة في ميونخ في الوقت الذي يخطط فيه الاتحاد الأوروبي لتعزيز الحدود وتسريع عملية الترحيل. وتسعى دول الاتحاد الأوروبي لتطوير آليات مشتركة لإدارة الهجرة غير النظامية مع تبسيط بعض إجراءات اللجوء وتعزيز التعاون مع دول خارج الاتحاد. وتتزامن هذه التحركات مع توسيع دور الوكالات الأوروبية وفي مقدمتها فرونتكس واستخدام التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في إدارة ملفات الهجرة واللجوء. مراسلنا في برلين عبد الرحمن عمار تابع الاجتماع وعد التقرير التالي.
1: الاجتماع يأتي بعد عام شهد تغييرات مهمة في سياسة اللجوء الأوروبية. وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوربينت على هامش الاجتماع:
2: الهدف هو إعطاء دفعة جديدة للتحول في سياسة الهجرة الأوروبية مع التركيز على تشديد حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وتسريع عمليات إعادة وترحيل من لا يملكون حق البقاء وتسريع البدء في طلبات اللجوء وتوسيع إمكانية إعادة طالبي اللجوء إلى دول ثالثة تصنف آمنة.
1: ومنذ 12 يونيو دخلت القواعد الجديدة للنظام الأوروبي المشترك للجوء حيز التنفيذ. ورغم التوافق بين الحكومات الأوروبية على تشديد حماية الحدود وتسريع عمليات الترحيل، لا يزال هناك العديد من نقاط الخلاف، من بينها تمويل سياسة الهجرة والتعامل مع عمليات ضد المهاجرين عند الحدود. منظمات حقوقية من بينها برو أزول التي تدافع عن اللاجئين والمهاجرين تحذر على لسان رئيسها كارل كوب من أن المزيد من التشديد قد يهدد حق اللجوء.
3: إن النظام الأوروبي المشترك للجوء لا يمثل نهاية تشديد قوانين اللجوء، بل هو بداية موجة ثانية من الإجراءات الأكثر صرامة كإنشاء مراكز العودة خارج الاتحاد الأوروبي. نحن أمام مرحلة حاسمة بالنسبة إلى حق اللجوء، وفي نهاية المطاف بالنسبة إلى المشروع الأوروبي نفسه.
1: ويأتي هذا التشدد الأوروبي المتزايد في سياق سياسي يشهد تصاعد نفوذ الأحزاب اليمينية المتطرفة المناهضة للهجرة. عبد الرحمن عمار، ميديا برلين.
0: ومن الاتحاد الأوروبي لأخبار النزاع في الشرق الأوسط، حيث أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم رفضه المقترح الذي تقدمت به إيران لوقف الأعمال القتالية وإعادة فتح مضيق هرمز الاستراتيجي. وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي التقى هذا الأسبوع مبعوث ترامب ستيف ويتكوف على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وأكد نقل مقترح يتضمن شروط طهران لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز. من المقترح الإيراني والرفض الأمريكي، كيف ينظر إلى مستقبل الصراع بين الطرفين؟ سؤال يجيب عنه أسعد الزلزلي الكاتب الصحفي والمحلل السياسي من بغداد، تحدث للزميل نورديني كشان.
4: نحن نتحدث هنا عن قوى عظمى هي تلعب على وتر الاستنزاف طويل المدى مع إيران. في كل فترة يكون هناك هجوم على نقاط محددة ومن ثم اللجوء لطاولة المفاوضات بأسلوب الترهيب والترغيب. ونتحدث عن قوى إقليمية خسرت الكثير من أوراقها ولم يتبقى أمامها سوى مضيق هرمز، لذا هي تلجأ بين الحين والآخر إلى طرح ورقة المفاوضات مع التلويح بأنها لا تزال تمتلك القوة. إيران ليس لديها إلا هذا الخيار اليوم. هي تعلم إن استسلمت بشكل كامل فإن النهاية الحتمية ستكون شبيهة بكل الأنظمة السابقة الموجودة في المنطقة والتي كانت تقف بوجه أمريكا. ما تريده أمريكا والواضح لا تريد إيران فقط صاغية لما تطلبها، إنما تريد إيران منزوعة القرار بالكامل وليس لها تأثير في المنطقة على باقي الدول الموجودة. بالتالي هي ليست أكثر من لعبة استنزاف للوقت. إيران تراهن كثيرا على الانتخابات النصفية وعلى تأثير العوامل السياسية على ترامب من أجل التراجع عن رؤيته لمستقبل إيران بأن ينهي دورها الإقليمي بشكل كامل. وبالتالي أعتقد أنه هذه فقط أوراق يتم التلويح بها وأن الأمر منتهي بالنهاية إلى مواجهة على شكل متقطع.
0: نختم بأخبار كرة القدم المغربية، إذ نطالع البطولة الاحترافية المغربية. ينوي لكرة القدم لحساب الجولة الأولى اتحاد توارقة حسم الديربي ضد الفتح الرياضي بهدفين لواحد، في حين سحق النادي المكناسي مستضيفه الدفاع الحسني الجديد بستة أهداف لهدفين. ودي أحتي.
5: 8 أهداف في مباراة واحدة و6 منها في شباك الدفاع الجديدية. هكذا كانت البداية الصاخبة للنادي المكنسي في البطولة الاحترافية المغربية إنوي في مباريات أمسية السبت في قمة تهديفية لم تترك مجالا للهدوء. على أرضية ملعب العبد بالجديدة قدم النادي المكنسي عرضا هجوميا لافتا واكتسح الدفاع الحسن الجديدي ب6 أهداف مقابل هدفين في مباراة انفجرت تهديفيا منذ دقائقها الأولى. النادي المكنسي فرض إيقاعه مبكرا وأنهى الشوط الأول متقدما بأربعة أهداف نظيفة قبل أن يواصل مهرجان الأهداف بعد الاستراحة رافعا حصيلته إلى 6 مقابل هدفين فقط للدفاع الجديدي. 6 أهداف للنادي المكنسي وهدفان للدفاع الجديدي، 8 أهداف كاملة في مواجهة واحدة لتكون مباراة ملعب العبد واحدة من أبرز العناوين الهجومية في افتتاح الموسم. وفي الرباط كانت الغلبة لاتحاد ورقة في الديربي على حساب الفتح الرياضي بهدفين مقابل هدف واحد. الفريق التركي حسم الشوط الأول بثنائية نظيفة قبل أن يقلص الفتح الرياضي الفارق في الدقيقة 70، غير أن محاولاته لإدراك التعادل لم تثمر ليحصد اتحاد ورقة أول 3 نقاط في الموسم. في حين انتهت آخر مباريات أمسية السبت بفوز الوافد الجديد وداد تمارا على الوداد الرياضي ب3 أهداف مقابل هدف واحد في انطلاق مثالية لأبناء المدرب عبد السلام بن جلون.
0: شكرا لك وديع. وبالخبر الرياضي مستمعينا ننهي نشرة العاشرة. بعد لحظات تتابعون البرنامج الموسيقي دي براين أدامس راديو شو. كان معكم محمد بن عبو، إلى اللقاء.
6: Four decades on the global stage. 100 million records sold. Brian Adams. The definitive story of a life in music with Brian Adams. Morocco. Welcome to the Brian Adams Radio Show. Exclusively on Medi One.
7: Medi One, la radio de toutes les générations.
8: This is Brian Adams on Medi One. Every week we get to spend a few hours together celebrating the songs that shaped our lives, the records we cranked up in the car, the songs we sang at concerts, and still know every word. We'll dig into some of the stories of the music, share a few memories, but most importantly, when the music starts, turn it up. I can't think of a better way to get started than with one of the greatest opening tracks in rock on Brian Adams Radio.

0: أنتم في الاستماع لميديا موجز منتصف الليل.
1: معكم محمد بن عبو في تقديم الموجز، أهلا بكم. والبداية من المغرب، وفي بلاغ للديوان الملكي بعث العاهل المغربي الملك محمد السادس برقيتين للملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، أعرب فيهما عن تضامن المغرب مع المملكة العربية السعودية على إثر الاعتداءات المتكررة التي تشنها الميليشيات الحوثية. وأكد الملك محمد السادس أن هذه الاعتداءات التي تستهدف منشآت مدنية واقتصادية وتجهيزات حيوية ومدنا ومناطق سكنية تثير بالغ القلق والاستنكار، خصوصا بعدما تجاوزت استهداف المنشآت والمدنيين إلى محاولات للمساس بأمن مكة المكرمة والمدينة المنورة. وأشدد العاهل المغربي على أن استهداف المملكة العربية السعودية لا يمثل اعتداء عليها وعلى شعبها فحسب، بل يمس أيضا مشاعر أكثر من 1.8 مليار مسلم، ويشكل وفق ما ورد في البرقيتين خرقا للقيم والمبادئ التي يقوم عليها الإسلام، وفي مقدمتها السلام وحرمة الدماء والمقدسات. ننتقل إلى الجارة الشمالية إسبانيا، وبها تظاهر آلاف الأشخاص في مدريد اليوم احتجاجا على ما وصفوه بإخفاق الحكومة الإسبانية في التعامل مع تدفق الهائل لمهاجرين غير نظاميين إلى مدينة سبتة المحتلة في يوليوز الماضي، مطالبين بإجراء انتخابات عامة مبكرة. منصة المجتمع المدني الإسباني اليميني تعد الجهة المنظمة للتظاهر الأخيرة والتي حظيت بدعم حزب الشعب وحزب فوكس. دعا بيان نشرته المنصة إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة بحلول 15 نوفمبر وإعادة جميع المهاجرين الذين دخلوا مدينة سبتة المحتلة. بخصوص الهجرة دائما، عقد وزراء الداخلية الأوروبيون اليوم محادثات حول الهجرة في ميونخ، في الوقت الذي يخطط فيه الاتحاد الأوروبي لتعزيز الحدود وتسريع عمليات الترحيل. وتسعى دول الاتحاد الأوروبي لتطوير آليات مشتركة لإدارة الهجرة غير نظامية، مع تبسيط بعض إجراءات اللجوء وتعزيز التعاون مع دول خارج الاتحاد. وتتزامن هذه التحركات مع توسيع دور الوكالات الأوروبية وفي مقدمتها فرونتكس واستخدام التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في إدارة ملفات الهجرة واللجوء. بالعودة إلى المغرب، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة في بلاغ له اليوم أن التحريات والأبحاث الأولية المأمور بها بخصوص واقعة ضبط أحد الأشخاص متحوزا لحقيبة بأوراق انتخابية أسفرت عن توقيف 5 مشتبه فيهم على ذمة هذه القضية، تم وضعهم رهن تدبير الحراسة النظرية لضرورة البحث. وقال بلاغ الوكيل